وتعلمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا

ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان

حقيقي.

تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا

والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد

وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا وَيَا

ولا

ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم

يرسل السماء

معه

وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا

معه والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خير تلا لنيجكي لمالوا يان لبازار ببستو أو اندبلا أوش كاتيك دبيت اگر کسیك تان دزنيجي كي جواني گرتو پاشان هاد بومزگو هيتش تيهاني ندا بيت جيگا لنيجكا و هيتش مبستيكي نبيت بيجگل انجام داني نيجي جماعت او هر هنگاوكي كناويتي بليك بي برز بوتوو گناهيك شي لي بوتوو حتى دقات مزگوتكا. اگر چوا مزگوتكا اولا نيج دايا ما دام چاوري نيج کردن جيري دابيت فريشتكانيش بوي دا پارينوو داواي لي خوشبوني بودكن ما دام لو كورا دابيت كنويجي تيا کردوا. دالين خوايا بزايد پيدا بيتوا، خوايا لغناهكاني خوش ببو توبو پشيماني ليور بگدا، بمرجيك آزاري كسي ندابيو دست نوجي نشكابي.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم.

ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی سوین بید بخوا من توم خوش دوی تو داوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز پیشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغير كري شعبا رزاي خويلي بي دالي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بي هاوتاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاسگزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا پروردگارا رگر نیل آنه یکی اگده تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه اگنیه مگر گویر رایلو ملکشی با تو بنوینه ام فرموده متفق علیه وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدويهمون يجك سلامي بداية هوا دی فرمو پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هربو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا خواه گیان پناو پشتگیرو هیزو ده صلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو ده فرستینو خاونی همو نازو نعمتو شکومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهایتو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی بباوران نیگران و سغلط بن بمگوته ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبی گرابی انتو عن عقبة بن عامر رضی الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويهم ونوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خواي ليبي جرابيان توو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيرتوا كدفرمي هركسيك آية

الكرسي لدواي همون يجاكو بخوينه اوه هجر رقريق نيلا آسي چونه بهشتي جيقل مردن نبه پیشوا نسائي و طبراني رحمتي خوين لبه گراویانتو. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. واتا بشوى علي رزاي خويلبي لبيغنبري خواوا صلى الله عليه وسلم دقيارتوا كدا فرمي هر كسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا استو جير پارزگاري پروردگار حتى نويجيكي دي كداده. پشوا طبراني با اسنادكي حسن جراويتيو. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. واتا أبو هريرة رزاي خواي ليبي لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيارتا وكافرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي وسيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجيه قياندني همو وستيكي هيا اوه خواي گورو پروردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي. پیشوا مسلم رحمتي خواي لبه گراويتيو. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. واتا أبي أمامة رزاي خواي ليبي دلي لهرنو يجيكي فرز يان سندة لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليب وأمن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رینوینیم بکا بولای کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان براستی هر توی رینوین داری بولای چاکو رفتاری جوانو ریگریج لگرتنبری روشو ریگی خرابو نبار. پیش آتبرانی و ابن سنی گیرایانتو. وفی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا
پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فیتنو آشوبی دنیا و سزاو اشکنجی ناو گور پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

0: قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
1: بسراني بريز لما ورا بردو داو لرادوي محرابه و يو بيستي ختم قرآني في روز بوين بدنجي ما مصطي قرآن خين سعد الغامدي.

والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: واتە ڕۆژمان لێبوویەوە لەسەر سروشتی پاک و بێگەردی ئیسلام و پەیمانی دڵسۆزی و ئەمەکداری و ئاینی پێغەمبەرمان محەممەد سەلی الله عەلیه وەسەلەم لەگەڵنەوەی ئیبراهیمی باوانمان کە یەکتاپەرست بوو و لە هاوڵدانەران نەبوو
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
0: بناوي أو خواي هرگيز زيان ونشوستي ناكوه لهيج بوني لزيو آسمان ببردني ناويو خوشي بيسرو زانايا برو داوكان
1: سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته
0: پاکو بێگەردی و ستایش بۆ پەروەردگار بە ئەندازەی ژمارەی دروستکراوەکانی و بە ئەندازەی ڕەزامەندی نەفسکێشی و بە ئەندازەی بارستایی عەرشی و بە ئەندازەی گوشاد و فراوانی و تەپیرۆزەکانی رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رازين پروردگار من الله بيتو آين من إسلامي پيروز بيتو محمدش صلى الله عليه وسلم پیغمبرو فروستاد من بي
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
0: واترجمان لبويو ملك تخت د صلات هر پروردگار خاونيتيو سپاس واستعيش بو خوي بهاولو هاو بشا او پروردگاري تاكو تنهايو ولاي اويش دگرينو زندو دبينو اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة فرورد قالا رجمان لبويو بنازو نعمتو لش ساغيو دا بوشيني كمو كوريا كان من خوايجان نازو نعمت كانت بردوان ببخشا بيمانو ساغو بيوي من بكو كمو كوريا كان من داب بوشا اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر پرورد گارا هر نازو نعمتو بخششك بسر ايمو دروس كراواني دي كدارشتوتا بتنیا لای توی به هاولو هاوتا و یو ستایش و سپاس گزاریش هر بو تویه یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک و عظیم سلطانک پروردگار من سپاس و ستایش دخین رو بو تو بچشن گونجا و شایستیش کومندی رخصار و مزنی ده صلات و توانات بی اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك اللهم يا ربنا لما لا نعلمه پروردگارا فنات پیدا گرین لوی هاولد بو پیدا بکین بزانینو بشمان بخش لوشی بآگاو نزانین پی پروردگارا فنات پیدا گرین لوی هاولد بو پیدا بکین بزانینو من بخش لوشی به آگا و نزانین پی اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق پناده گرم بو تپی روزو تواوکانی پروردگار لشر و خراپی درست کراوانی پروردگارا پناد پیدا گرین لغم و پجارو بید سلاتی و دستو ثانی و تمالی و ترسنوکی وكلكبوني قرزاري وخشمو توري بيوان پروردگار پنات پیدگرین لبیبا وریو هجاری و نداری و سزای نیوگورو هیچ پرستراوی کیش نیه بحق الا ذاتی پاکد نبی. اللهم عافنی فی بدنی، اللهم عافنی فی سمعی، اللهم عافنی فی بصری، لا اله الا انت. سجار واتا پروردگارا ساغی و تندرستی ببخشی بجسته و گویکان و چاوکانمو و تنهاش هر تو پروردگاری و هیچ پرستراویک شایانی پرستنیا الا ذاتی خود نبی.
1: اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدک وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: پروردگارا توی پروردگاری منو تاکو تنهای تو منیش بنده توم، خواه گین من پابندم لسر پیمان و بلینی خوم حتا بتوانمو پناه پیدگرم لشر و خراپی رفتارمو دانیش دنیم بنازو نعمتکانی تو دا هاوکاد لگل داننانم بگناه و تاوانکانم، خواه گین دلیم لیم ببورا چون که بتنها هر توی لی خوش بوی گناه و تاوانکان. سیجار أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. واتا داوالي خوشبون دا كم لو پروردگاري تاكو تنهاو زندو جيگيرو بالادستو توبو قرانا وشم هربولاي اوا. سيجال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. تادجار پروردگارا صلاوات دا ببارين بو سرگياني گورو سرورمان محمدو خاو خيزاني بچشني صلاوات دان لدياري إبراهيمي سرورمانو پيروزيو پتري بخل گورو سرورمان محمدو خاو خيزاني بچشنی فرو پیروزی و پتری ابراهیمی سرورمانو خاو خیزانی لجیهان دا براسی توش کومندو دستلات داری بالای. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. بگردی و پاکی و ستایش با پروردگارو هیچ پرستراویک بحق نیه جگل ذاتی الله نبی هر اویش گورو بالایه. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واتا پروردگار تان تاکو تنهاو بها ولو ملکو دستالات وستایش هربو اوو توانای بجه گیاندنی همو وستیکی هيا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أمش سيجار واتا پروردگارا بيگرديو پاكيو ستايش هربوتويا گواهي تاكو تنهاي ددمو داواي لخوشبونو توبش ولاي تودكم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. پروردگارا صلاوات بدا لدياري محمد بن دو بيغنبرو فرستادين خوين دوارتو صلاو رحمتي برجين بسرخاو خيزانو يارو ياوراني باندازي رادي فراواني زانياري نورينو تينوسو پينوسي گوشادو برفراواند پروردگارا لأبو بكر و عثمان و علي و سرجم هاولانو شوين كوتوانيان تاروجي دوائي رازي بو بزيد پيان دابيتو و بيان بخشا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين پاكيو بيگردي بو پروردگارد پروردگاري خاون دستالات لويك اوانا ديدن پال اوزات بيهاولو هاوتايا هميشو بردوام صلاو درودج لسر همو پیغمبرانو سرجم فروستا دکاني خوابه سپاسو ستایشیش بو خوا به هميشيو بردوام

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

والسعي فيه

لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل روجك دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هیچ کسیك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: شدادي كري أوس خوالي غازي بيت لفي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرنيتي قولترين استغفار أما يكبلي خواهي جان تو پروردگاري مني هيج خواهيك نيا جغلتو تو من الدرس كردوو منيش بنديتو ولسر أو بيمان أعهد بردوامم
2: کداوم پید اون دی بتوانم پناه پیدگرم لخراپیک که انجامم داوا دان دنیم به همون ناز و نعمت کاند که پید بخشیوم و اعتراف بگناه کانیشم دکمو توبه و پشیمانم لی خواهی لیم خوش با چون که هیچ کس لگناهان خوش نابید جگل تو دلید پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی هر کس بیانی به ایمان و باور و دل نیای و ام استغفار و داوی لی خوش بونه بخوینه و پیش اوی ایوار دابی و بمره او با دل نیایی لأهلی بهش دبید و اگر ایوار خویندی او شو مرد پیش هاتنی بیانی او لأهلی بهش دبید.

ظلمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله

சத்தியமே.

والله لا يستحيي من

قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك

أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من

أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو

الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا

مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا

ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا

من خلق السماوات والأرض ليقولن

مسودا أليس في جهنم مثوى للمتكبرين

لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره

فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل

بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة

سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ

حُسْنُ مَآبٍ.

أو تحل قريبا. أو تحل قريبا.

أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئون

بل زين للذين كفروا مكرهم.

أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به

وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم

وهو سريع الحساب وقال

ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب.

لا ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا

تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟

انقض ظهرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. مرزان خوشويستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سباسي خوي پرودگاركين كيارمتي داين جارك تربين وخزمتي وعزيز خوشويست لا زنجير برنامي شرح الرابع كتابي أدبي مفردي إمام بخاري رحمة خواهي لبي تايبت بو فرمود الشريناني پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام كفيري الروج برزي وآكار جواني مانكن فيري ومانكن چون هل سوكو تدروس كين چون قسكان مان شرين بي چون خوب پارزين لكلمات خراب دياروواني حفتاو نوين قيشتين فرمودي حوصو حفتاو دو فرموده حفصو حفتاو دو حفصو حفتاو سي و چوار و پینج ام چوار فرموده ناو نشانه چی بودانه و باب قول الرجل للرجل ويلك اوی که جاری ویا کسی که بینی شتیکا کاشتاکید بدلنیا کلمه ویلی بو بکارینی علی آیا درست کلمه ویل بکار بینی ویل بکارینان که بکار هاتو ویل لکردی خومانه بمعنای سزای سخت دی و بمعنای خاکت بسر دی و بمعنای هاوار بمالت بمعنای ندی کلمه ویل اونی خوش من بکنه هجار بو تعجوب منجنی بو سزا که بکار بینی امیش لیر او من پی بله یعنی جاری با کسی شتی چی کردو شتکید با دل نلی ویلک اما پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام بکاری هناو با جول فرموده کان بگرین فرموده حوصا و حفتا و دو که فرموده چی صحیحه انسا فرمه پیغمبر خوا علیه الصلاة والسلام پیاوی چی بینی رجلن یسوق بدنتن پیاوی چی بینی حشتری چی لبر ادا ای برد بدن بو حشتره او تره که ابری بو حج و عمره و تایبتی بو حج کردن که بردویانه لیوه کردویانه تا قربانی و که ویدی علا قربانی لحجا اگر وکو رکنی چی حج بکار بی پی او تره هدی جا بدنه حشتر بو كابرا لي خري وفقال اركبها كابرا هلاك بو پیغمبر علی الصلاه والسلام فرمی بو سواری نابیان سواری به سواری به بعد وزه اله چکو درچه خرچ کله مدینه وب پیچو بو مکه به بنا راحت بو فقال انها بدنه كابرا او تیار رسول الله او تایبتم کدو بو سربرین بو حاجه کم فقال اركبها پیغمبر علی الصلاه والسلام فرمی دی سواری به قال انها بدنه جاری چرک ابرا او تیار رسول الله علی الصلاه والسلام او مهربو او یک بكما قرباني قال اركبها قال فإنها بدنا قال اركبها ويلك فرمي دي خاكت بسر مالت ويران نبي بو تشي سواري نبي يعني أما أم كلمة كبكارات ومعنى يواني بيغمر عليه الصلاة والسلام دعاء شري لك أبدا كذبي يعني إذا هندي شونا ناشار تكن قسية بكي طبعا قسية كخو بو معنى خرابكي نايا أو خاكت بسركي كردي يان هاوار بمالت يا بو واكي بو شوازي علين ويل ويح سوي حشمان هي ويل بو كلمه كبو كسك كوتوت النار راحتيك ومستحق وايب يبلي ويحش بو كسك كوتوت النار راحتيك ومستحق او نار راحتيني واحد نجاب هر بكار دين لبلان بري يكتر فالمديد اعترمان ابن عباس رزاي خويا ليبي بيارك برسياري ليكر وتي اني اكلت خبزا ولحما فهل اتوضا وتي او من نانو گوشتم خواردو آی پیو سکا دست نویش گرمو چکا شتی چی واه هیه که آلی اگر گوشتی نوع یکتان خوار دست نویش گرم فقال وی حکا اتتوضع من الطیبات فرمی هاوار بمالت یعن خاکت بسر اوائی لیتی اگر انسان دست نویش گرم لشتی پاکو تمیز یعنی پیوی سنا اکب دست نویش گرم فرمو دی دواتر من جابر رزای خواهی لیبی فرمی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام لروج حنین جنج حنین که دوای فتحی مکه کرا و صالح هشتی کوجی افرمی لجعرانه بون او ایسا خلق لجعرانه خوی جعرانه یا اگر چی هنده کلماته بشوازی تری شخن ریتو افرمی و تبرو فی حجری بلال و هو یقسمو افرمی زیر روزی زور کو ببوی و لباوشی بلال ابو ایدع بخلق پیغمبر علیه صلاة و سلام من بس بی غنیمت بو لحنین مسلمانان لا اول تیک شام بلام دواتر لکوتای جنگا که اثر کوتنو غنیمه و دسکو تا چی باشی شیندسکو و بحلالی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه مکو عادتی خواهی بشه کرد تیبر زیر روزیوی تواضع یعنی پیشوی لسکه درابه تیبر جا فجاءه رجل فقال پیاو یک هات ام پیاو پیانو ذو الخویصرت تمیمی یش یک بولا کسا نگبتکان که اصلی خوارج اما بوا فقال اعدل فإنك لا تعدل
طبعا ما كفري كلو بلامر ما بيغمر عليه صلاة والسلام تي أي محمد عدالت وتو عدالت. فقال ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل. بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي سزاي سخد بوتو چه عدالتك أقل من عدالتك. لهن دي الروايات فرمي بو كسي ترهي بقد من عدالتك. لهن دي الروايات فرمي أقل من إطاع إخوانك معدالتك مشيئك. قال عمر دعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنق هذا المنافق. عمر وتي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ليم قربا قردني ما ببر يعني ما أوبر بأدبي كردوا يعني طبعا بأدبي بلان بالبيغمر عليه الصلاة والسلام ودول الرجنابتان هندي بأدبي كفرة ما كفري أشكرا يا بوي عمر وتي ما منافق با قردني ببر يعني لهندي الرواية خالد وتي بعزك زانا إن شاء الله نهردو كانوا تيانا خالد يكر رواية يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما منافقة باملي ببرن بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام لم روايتها باسي صبري خويك وباسي واكات أمانا أم جوركسانا وقبلي هر خويني ما هاوشيوي أبي ورده ورده لنا ومسلمانانا أم فكرية تشناك بتايبتي لدواي وفاتي بيغمر عليه الصلاة والسلام ليرا فرمي إن هذا مع أصحاب له أو في أصحاب له يقرؤون القرآن بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي أم بيعوتان بينيوا خوي كوملك هاو فكري أصحاب لي رب معناي هاو فكرو هاو مذهبي لين فرمي قرآن يزور أخوانن اللهم لا يجاوز تراقيهم فرمي لا لم يسكي قرجان أم إسخان أمر إسخان الرقيق قرق فيه وتريد تراق بعزك شلين تراقي جار جمع ترقوية ترقوة أو إسخانية كالنيوان ملو قردني إنسانا هي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أمان قرآن خنبان القرآن كالليوان تيبرناكا قاضي عياض غيري او افرمون معنى تي برناك الخمان لا سري انت برناك لا فرمي لا قرنجي انت برناك دو معناه معناه كان يعني لي تي ناغن هل اي خوان نوا كاو براسي باشني اجد شيخ من القران بتنيا وكو دين داري دروس تبلا من انسان به رجال معناه القران تي وبعض زانات لي شفرمون يعني كردوا شاكا كان يعني برزنا بيتو خوي برودغار ليان قبولنا كاتشون كقصة زور بمسلمان أنا برزا كان أم فكرة يا كدوات البيو ترى وفكرة خوارج يسي شي بيو بيلنا ومسلمان أنا هاي أويك مسلمان بكافر زان أويك بردوام رخنا له هر مسلمان كبين رخنا ليه أما زور خرابة شو كدواي وردو در رخنا كأشياء برور رخنا له بيغمر جيري عليه الصلاة والسلام رخنينا بجيو رخنينا معقول زور خراب في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فرمي ما نلا دين درج وكو شون تير لك وانك اي درج ليرا ما بستك ما نويك ديار أم حديثي في غمر عليه الصلاة والسلام كومالك آموش غاري زوري دياية للرواية ترى في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي بو اوي دنگو باز بلاو نبيته وخلق بلاي محمد هاولاني خويك جوش كان بياو نيوشي كردوها لريوايتك بخالدي فرمو مي كوجا تكنو يجركا بو هي نيوشكا خالد يا رسول الله جا خوزور كسي نيوشكا وبلام لدلو باورينيه في خمر عليه الصلاه والسلام فرمي من خوان فرماني بينك ندلي كاسكون كاب من بظاهري شكم كابران يجكر بين مسلمان ها في خمر عليه الصلاه والسلام شن ساده بو وشن ساده بمعنى ايجابي بمعنى شاج شن كان اسان شن ساده بمعنى ايجابي بمعنى شاج چن کار آسانی کردو بو خلق کسی نو جکاتو حسای مسلمانی بو کری اتر بلی مکاک دلی و

نکه بهتر رخ نگرتن براس و چپار رخ نبگری همو خلچی پی خرابه دوائی ور دور دوائی لیده اونی سامانه هنی چان فکرکیان وای لیهاتو رخ نکیان گیشتو تا اول لداعی بان خوازانی سردم و درسون چون بو زاناکان کمردون رخ نلوانه گرن اوان کافرکن اوان مبتدیعکن او زور زور خرابه خوای گوره بمان پاله دی فرموده دواتر من فرموده حوصو حفته و پینج پیوک هات لای پیغمبر علیه الصلاة والسلام ناوی زحمی کری معبد بو ام پیوک هات پیغمبر علیه الصلاة والسلام وکو عادتی خویوتی مسموکا ناو چیه قال زحم وتي ناوم زحم وارخوش معنا زحمة نار رحتي قال بل أنت بشير پیغمبر علیه الصلاة والسلام هر ناوی چی ناخوش ام پیوتو اکثر گوریتی گورینی ناو او قاعد وگی استنه و کابراب چه علی زبدا و لد دنفوس بوی بو گورنو چیو چیو او آنه کمالش دی بنا فرمین انت بشیر فرمین تو یک پرچه مجده و خوشید و چی زحمت و ناراحتی بی اتر ام پیاواله دوائی فتره لخزمت پیغمبر عبوم علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمین روش یک لخزمت عبوم دای بلای قبر مشریک کانا فقال لقد سبق هؤلاء خیرا کثیرا که بلای قبر مشریک کانا روی و تی آمان خیر چی زوریان لدستو يعني بو نقبتي او قولتين زال لو انسان بكافري بمري پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمي ما خير زوري على دس يعني خير وشاكه كايمان ان قولتين شاكه بو انسان توحيد و يكتاب پرست انسان بمشيك وكافري بمري مو دنياي او به هيك فمر بقبول المسلمين لا دعيت وجهت تيبر من دائما بلاي قرستاني مسلمانا فقال لقد ادرك هؤلاء خيرا كثيرا سيجار اميوتو فرمي ام مسلمانا خير شاكه على خويا انا بردو فرمي فحانت من النبي صلى الله عليه وسلم نظرة أفرمي أم بشيرة كبيرتنا يزحم بها أفرمي في غمر عليه الصلاة والسلام أوسر يشي برس كده فرأى الرجل يمشي في القبور وعليه نعلان بيابي يشي بيني لناو قبر كان أهاتو أروي لناو قبر مسلمان كان بلهم نعلي لبيابو فقال يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك وتيهو كسي جوتا نعلك ولبيا جوتا نعلك وفرهده سبتي بنعلك لين ك لچرم دروس کرابی چرم یک خوش کرابی دوایی سبت جای لگل سبتا او چرمیان خوش کردو او نعلی اوان لیا دروس کردو فنظر رجلو فلما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلع نعلی کابلش که پیغمری بینی علیه صلی اللہ علیہ وسلم موزور جارو تومانی اکسر بخصی پیغمری کردو نعلکانی فرداو با پی خاوسی با پی پتی بناو گورستانکان اروی زوربی زاناکان پیانو آیا ری کردن لناو قبرسان و گورستان بتایبتی قبرسان یک قلا يعني هيش عزيت يا كنادا بنعلو ببيلا ومكروها يعني باش نية نيكي خير زيادة هندي زانيت لي شالين قوين على كي باك نبو بو يا بيغمر عليه الصلاة والسلام ويا بيفر مو بلان بشي بيشي قشتي علين بوريز كلا لاي ديني اما بريزة كام انسان بريزة معناه واني انسان شوية ناو قبر ويتر ريز وحرمتين مننا دانشتن لسر قبر حرامة في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي كسيك لأي ودانيش لسر بشكوية شي آقر تاوكو همو جياني بسوتي أو باشتر لسر قبره كي مسلمان دانيش وليريش ريكر دننا وقبر قرستاني مسلمان أنا بنعلو في غمر عليه الصلاة والسلام في خوش نبوا بابتا شي ترماني كإيمان يخاري بومان باسكا دو فرمو دمان هي باسي خانو من بوكا خانو باب البناء باسي خانوش لفرمو ديا هادو يكم فرمودا محمد كره هلاله كتابعية فرمي من مالكاني خزانكاني بيغمري خوان بيني عليه الصلاة والسلام يعني مالي خزانكاني بيغمري خوان بيني عليه الصلاة والسلام كبير وتري حجورات فرمي همو دروس كرابو من جريد مستورة بمسوح الشعر فرمي لا تشلي دار ولا لقي دار وانا دروس كرابو امجار خوري وترتيبات واني بو كراب ام كسيشي ك ام بيا اتابعين ابو اجراتوتي او مالي عايشه وبيني وتمر مالي عايشه شن بيني وا بيش وي مالك انت تقدر سمع انا سمع لك انت داخلي مزقود بول او كدا اشيتا مزقوتو مزقوتي بيغمر عليه الصلاه والسلام كاشي سلام لبيغمرك عليه الصلاه والسلام ام بشي ام دي ويكروي لمزقوتك او صوزايا بو او سر وانا هم حجوراتي بيغمر بن عليه الصلاه والسلام يعني حجوراتي خزانه كاني هر مالي شي هر مالي شي بيغمر عليه الصلاه والسلام هو دي شي ساده بو جاني مالكي عائشة روي لشام بو علي مني شوتم درقاكي يكتاق بو يا دوتاق بو مصراع كان أو مصراعين مصراع يكتاق أو مصراعين دوتاقا علي ايوشتينا كان بابا واحدا علي اوتي ايزاني درقاكا چيبوتي بالي لداري عرعر يا لداري ساج دروس كرابو عرعر وساج دو دار اما باسي اومان بوكا كلا سردمي پیغمبر علي صلاة دوسم وهم تام صالاني دواي

0: يسيشي بيو بيلا هنديك ولاتو شونا خلق بس عادي أجي پیغمبر خو علی صلوات و سلام ایتوانی خانوی زور خوش و باش و چاک دروست کا پاری پیبو پیغمبر علی صلوات و سلام دولمن بو بلام زکاتی نداوا یعنی چی زکاتی نداوا یعنی نیش تو تو پیغمبر علی صلوات و سلام جاری و ابو نیجی کرو صلی الله علیه و دعوت خیرات تو مال و هاتو تو یعنی یا رسول الله بو چی بو حکمت کی فرموی پاری اکثر رجل مال و یا التون کثیر رجل مال بو هاتو یعنی بو هاتو بو شخصی خو حزم نکرو سیر رشتي پر پاری اک لمال معنی و پیغمبر علی صلی الله علیه و آله تمنیا و کل کتابی می جوسی لیا با سکری زور دوله من بو بلام زور به ساده جی او خو یوسیتی اوا بجی یعنی تک نه بول لای ما بس به خرچ چی زور جو اجاون اگر چی خرچ تر خانی دوقات یان هم و خانی خوش یان بو نسلمی پیغمبر علی صلی الله علیه و آله مدینه شهر بو او نی ابو ایبی انصاری فرمی ک پیغمبر علی صلی الله علیه و آله هات مدینه لما لکی ایم یاج نشین مو مالک ما دوقات بو یعنی خرچ خانی دوقات و خوش اوانی هب و بلام بپی عصر ظروفی خو یعنی ام جام حدیثی ترمان پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم بحثی آخر زمان مان بوکه ابو هریره فرمی پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم فرموی یم فرمودیش فرمودی چی حسنه فرمی لا تقوم الساعه حتى يبني الناس بيوتا يوشونها بيوشونها اخونته بيوشونها شخونته وشي المراحيل پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم فرمی قیامتنا تا خلچی خانو بنا دروستکن نخشونی گاری بوکن وكو نخشونی گاری جلوبرجي خط خطي المراحيل بريتيا لو جلوبرجي أخوي قال إبراهيم يعني الراوي حديثك إبراهيم كري منذر أفرمي الثياب المخططة مراحيل أو جلوبرجي كنخشونيقاري تعبدس أيتشنن أفرمي لأخ زمان خانو كان أعواليا كان أولي أمهم ترتيباتي سدي أبو خانو اشتواء بيني سر السورة ميني أما يتر لي ربي غمر عليه الصلاة والسلام خبري داو يتر أما جائزيان جائزني إنساني مسلمان بي وريابي بري زكالم نکه یونه جیر کاری گری جیانی خلچی ترو جاری و کسیک واجهی خان و کی چند دفتری تیه چیه دوی ساله کلی ای گورم اخو خومی خواهی گورم محاسبتا لنا و خان و کت هرچی خزمتی بو خان و خود بی که درسته کامه لسرمات پارزی لگرمات پارزی کامه شتی جوان و پاک و چاک لسنوری خویا بی که بلام انسان مصرفی زیاده ده کاشی اک بو واجهی خانو که دانایات لویش سیرتر یا سشتی تر هاتو علی اما بس واجهی اکم سیشوار دفتری تیر چو چه ایبینی خور لیده و بحران لیده لبرو انسانی مسلمانی بی وریا بی یا جاری وای کابرا دو نفر لما لو دو نفر یا جاری وای سی نفرن نفر اک شانوه لرویشتنه لوی مالکی جابتو خانو چگرو پیر شش ودی تیایه لفر مودي صحيحه پیغمبر خو علي صلي الله عليه وسلم فرمي وديك بو خود يچك بو خاو خزان ومن على كانت اتر اوشن من على تبو تواني اگر شي او باش شني ودي جاجا بلام لهند يك شونه هاتور ري قدراو باشن من علىته بجماري من على كان جوره تبي فرمي داني كش بو ميوانه كت و جوري ميوانه او يتر كما يبو شيطان بو شيطان امام ني فرمي دو تفسيري هي تفسيري كان فرمي يعني اسرافت كردو شيطانش اسرافي بو خوش تشسر مذهبي او إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين. تفسير تريش أنا ليه هر بواقع كواي مامي خطابي فرمي هر بحقيقة وايا أو جوراني ككستيا ناخبي وكستيا دانانيش يلا مالكا لخانوكا شيطان بوخوتيانيش تجيه بيه ودي إسراحاتي ليكا وخواردنو ترتيبات وأوانا لبر إنساني مسلمان بيه وريابي خواي پرودگار مالو سامانو سروتي بيداوي كام خانو جوانا بيكا فلام إسرافو زياد الربي مكا زياد الربي خواي پرودگار بي خوشنيا باشا فرموده في تربانه يك فرموده ويك باباب قول الرجل لا وأبيك آية أما دروسته بلي نخير وانيو سوين باباوك أم دستواجه هيا باب زانين آية چيو چونه أبو هريرة فرمي بيهوكات بولاي پیغمبر عليه الصلاة والسلام رزاي خواله هموها ولامتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل أجرا وتي أي پیغمبر عليه الصلاة والسلام كام خير زور چاكا قال أما وأبيك لتنبئنه ام جاروتي ناب باوكت ام باباوكتا بعضي اكزانالين بعضي زاناي كاملين سويني خواردو باباوكي طبعا اما ديان فرمودي ترماني پیغمبر علیه الصلاة والسلام ريگريه كالا سويني خوارد بو ايران ام كلمة بكالاتو ما بس بيان سويني نبو هر واقسكا هر قسيكي قرنجا انكروتي وابيكا لتنبي انو يعني باباوكتو استا بابي قمان هوال تدمي كام خير زور چاكا تكا پرسياري خيري لكو پرسياري بخشيني لكو بعض اكزاناي ترالين او دستواجي او اندي و ابي كي تيانيه لبخاريه هم حديثة لبخاريه كأجي و ابي كي لقلانيه اما لتنبئ انه يعني فرمي بدل نيايه وسه خبرت دمي كام خير وخيرا زور چا بعض اگزانات را لنا ما پیش اوی که سوین خواردن بغیری خواه حرامه چکا دیان فرمودمانه پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه فرمی او کسی سوین بغیری خواه خواه شرکی کردو سوین خواردن بغیری خواه شرکه درست نیه کلین شرکه نک شرکه پی کافر بیه تاوانه چی گوره پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه جویل عمر بو هات دمیاو تی سوین بابا پیغمبر صلی اللہ علیه هاواری کرد فرمی سوین بابا اوکتان نخون خواهی گوره رازی نیه سوین بغیری خواه بخوره لبرو سوین خواردن بغیری خواه پرودگار درست نیه لیر کابره كبرسياري أو كام خير شاك فرمي أنت صدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر فرمي باشترين خير أوي كلشت ساغو شروتي وحزل لماله أرين إنسان حزي لهشت يبوه ببخشه وترسي وتي فقير كوي تأمل الغنى هو أميدت بدولة منيكته لو كاتيع ببخشه ولا تمهل يعني لا تؤخر في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي نكي خير وخيرات دعاكي بل جاري بلمني كل شيء على منال بخي ومكا كل شيء على قراني ديشي حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان فرمي تاو كاتيك يتر الروح تقات قرقراغتو أجيت سلامرك إن جاء علي فلان مال بدنا أو فلان وسيتيكي ناشرعيكي زانا كان فرمون وريابا حتى بدستوى چروچي دعائي كأغات السلام رنج انجا وصيتك ام وصيتان خرابن اگر چي انسان ريگه پيدرا ولا شرع تاسيه چي مالكي وصيت بكا بلام ايستا كلشت ساغا ايستا خير وخيرات كفيغمار اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي او خيرا خيرا كلشت ساغا ايكي ام جار او كاتيك حزت لمالا او كاتا خيرا كتكا كابراكا لقلباو چا الرويو شراکی بو هلکر بود وای شراکی لا بردوانه باو چوتی رول کوا شراکت تی باو که ما بستم او بو پیاد بلیم روژه دی که شراکی من بکل چیتو نه هر شراکی خود بکل کدی هر وای روژه گری کس بکل کت نه جگل کارو کردوی خود لبرو انسانی مسلمان تا لتوانات های ببخش تا لتوانات های ببخش خیر و خیرات بکا میگه ناوی لسر مرگا که کوتی تکو تایی تمن انجا بلی با منال نی خواه با بوک نی خواه با زاوان نی خواه و نا شرعی او کاتا انساني مسلمان بيه آقادار بيه خواهي پروردگار هدايت مامدا هميشا أهلي چاكا و چاكا كاري بين دور بين لخراپ و گناه و تاوان خواهي قرولا منشو لأيوش خوش بيه وعاقبت خير من كادا مزرا و من كالا سر دينكي خواهي پروردگار هشي من كردو و تولا شاكا لماني قبول كهر هلو كمو كرتيكش ماني داوي لي بردن خواهي پروردگار اكي يا ربي خواهي پروردگار لأيم و لهمو مسلمان خوش بي وتايبد لدايكو باوك مان لكسو كارو دو صحباب مان واني داوي دعي خيري عن ليا كردوين واني حقو معفي عن هي لسر مانوني شاكيان لقلا كردوين واني جوعا لدنك مان واني هاو كاريم دنقا عكن خواه لهمو مان خوش بي خواه انو خوش اشفاي بو بنيري او دلينا خوش دلي خوش كي قرزار قرزي بو دفع كي وهرني عزو ما بس يتشي خيل لدلاتي بو اجابة جيكي وقتابي وطلبي ناجح وسر كوتوكي يا رب العالمين او كاسب حلالي بوزياتك الى حرام ببارز يا رب العالمين رزقي حلال ما بوزياتك محتاج كسمانك يا رب العالمين وغناه تعاون وبلاء مصيبتنا خوشينا خوشي همو مان ببارزي يا ربي خويا هر مسلماني هر نيازو ما بس تخيل لضلياتي بإجابة جيكي بتايبتي اواني جوان لدنك ما نوني داوي دعاي خير عليك الدنيا يا رب العالمين ما لكان مان بركي لخير وبركت ام كردستان مان بو بركي لأمن وأمان لبرايتي ليك رزي لهوالي خوش هر كس شاك لقل امي لتي اخويا شاكي بوبكي هر كس خراب اخويا هدايتي بدي يا رب العالمين خويا هر مسلمان لمس زيالنا رحتي انا رحتي لسرها القدي يا رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

0: اسألوا أهل الذكر.
1: برنامج برسياركاني إيوا. برنامج برسياركاني إيوا بولام دانوي برسيار شرعيكاني إيوي هاوريو بسراني محراب. برنامج برسياركاني إيوا هرجارو لألقيك دا للايني شغل ما مستياني شارزا لبوارجيا وزكاني شرع دا ولام دتريتوا. برنامج برسياركاني إيوا دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیار برنامه پرسیارکانی ایو.

0: بأدبي نقصنا الشياوة ببيغمبري خو آلين صلى الله عليه وسلم حتى وايل يديت كيك لجنجا كان عبد الله كري أبي السلول رئيس منافق كان قصي بأدبي بلانبر ببيغمبر كان صلى الله عليه وسلم كركي كناوي عبد الله أو نقصكي بدبو بيكالك بوا ديت خزمتي أفرمي يا رسول الله أزانم باوكم بأدبي كلو برامبر بجنابت وبستوما فرماني كشتن بو در كدوا أجر نيتي كشتن تان هيا بوي باخون بي كجم لبروي كزني كجي ومن حقدم بي برامبر من مسلمانان چونك باوكم أزان منافقة دوروا بيغمبري خاصة وصلنا نانا إما كس لنا وكس قومانا ناكوشي أبدا أوتشيت سرقة كيو فشي ماني كاتولو تي كوتويتي أنو أم منافقاني فرمو نا دسيان بو مبن شكو أم منافقانا قل إما بيان كوجين دنقو باسمان أرواتا درو ألان محمد أصحابا كاني خوي أكوجيت أن خلق ناس أنا ما أصحاب منين أمانا منافقا أما روشتي برزي بيغمبر وصلى الله عليه وسلم يكي قل روشتكاني بيغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم تشيبو روشتي اللي بورديبو جاي سيم التعجب مانين قال لا بعض الشتي كي تاريخ قال بيغمبر او ني خلق كشتو امي كلو امي كدوا كزوش كان واقعنين لا قال جياني بيغمبرا نقول جاوا بي لا جنجي لفتح مكة كانت فتح مكة كا قريشيا نكر بيغمبر يعني اوي خوابي خوش نبو قريش كرديان حل لتمني تل صالي وكبو ببيغمبر إعلاني بيغمبري كت همو بأدبي كيان كت همو أزارك دروني جستي بيغمبري عند جنگ كاني بدرو جنگ أحودو جنگ أحزابو شكان دني معاهدة كان ودي دي هموي عزيتي بيغمبر آيك هاتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أجات ناو مكة وإجزاني كي كدويتي برامبري ديارة أفرمي تون تصور أكن من برامبر بأيه وشيبكم وتيان اعترافيا كوتي والله تو هركسي كي تشاق بوي برازاي كي تشاق بوي بشتيواني باش بوي إيما هم عزيتي تو من ده فرمي اذهبوا أنتم طلقاء دبرون همتان آزاد يتر هيج جان ليج نما على دلم كل جقا لقل أوش تعزا كمسلمان أبون لجن لجنجا كي لجنجي هوازينا كخواي قورا بيغمبري سرخست كالجنجي أحنينا بيغمبر سركوت أواني كتازا مسلمان بون نك أوي كبالين بيبشي كنون بشي زياتري بيأدان لواني كزوت المسلمان بون بيانا ود مؤلفة القلوب بو يدلغان بإسلام خوش بيت نالن ايما بسور هاتو نتناو اسلاما نالن با درجة دو سير مانكا لإسلاما مواطني درجة يكو درجة دو نبو إنما كرامكم عند الله أتقاكم كي أكرام أوي أتقايا أوي كبالتقوايا يعني خملت روجي كان كتوما خزمتي سيري بيغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم بيرم لو أكدو باشا بو أبي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أم أصحابنا لمدينة وهاتون لخزمتيا بما كان صالة بمالي خويان بحالي خويان بنفسي خويان شهيديان ناوة نار حد بون بو أبي بيهاتون كاتي ديتا أويك الأخيرة أخر أبزان ميتر تقريبا أو جنغاني حنين كخواي قول السري خسن لهوازينا بيان صلى الله عليه وسلم دوائيو بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم حجي كردو يتر دوائي وفاتي كرد بلان بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بو بشي زوري أدابة مؤلفة القلوب بو اوي فير يان فير بزانة لدل يانا دروز بي ايما هيش ما لسر اواني منتي اوكين بلين ايما بيش ايو مسلمان بوين و ايو جنگ تان لقلا كردوين و ايو اكين بجر دستي خومان و ايما خومان هال اني منا نا دلي خوش اكردن ام اسلامه اسلامي كرمه ورتو دليتوم اوي رازي كم با تو زياده دل خوش به بم دين داريو تو جور ناو خباتي إسلامتي و ناو دينداري إسلامتي و لقل ما نببا إيما زياتر تومان أوي أمار الدنيا هيتشيكي أوتونية أما يروشتا قو جوانا كاني بيغمبري خواه صلى الله تعالى لسه خوشوستان ناو بريكي كرتو دا قررين وخزمتان إن شاء الله.
1: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راسخو کن پیوندی بمجماره تلفونانو بکن کورک تیلیکوم 0-5-8-29-0-9-2 اسیاسیال و ویبر 0-5-7-232-7-1-3 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیو محراب اوریک ایمانی بناو اتومبیل و مالو مزرکانتان رادیو محراب برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا
0: خوشبستان دینو خزمتان با پیشکش کنی برنامه کتان ل مناسبه ایمانگی مولودی پیغمبر لاین صلی الله علیه وسلم خوشکان و برایان من بسلاواتی کش بیا پیوندی بکن باشتره اللهم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد و آله و صحبه و سلم خوایا لروج قیامتا بهوی خوشویستنی خواو ذاتی حق تو و خوشویستی پیغمبرکتو صلی الله علیه وسلم کومان کیتو و لیمان رازی بیتو شفاعتي رسول الله من بنسي بكيت برزان خوي جل جلاله القرآن ببيغمبري خواه فرمي صلى الله عليه وآله وسلم فرمي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين توما ننادوا جغلا رحمة نبي بهمو جيهان أفرمي عالمين عالمين جمع عالمة جيهان كان جا جيهان كان زوش دگریتو جیانی مسلمانان جیانی جنان جیانی پیوان جیانی منالان جیانی بابل انسانی کان شین در جیانی اجلکان پیغمبر خاص خاصم رحمتی کی گجه فرمو کاغ عمر فرمو
2: ها
0: کاغ عمر فرمو
2: درم سی کار رو دگرم کلا بجيب ولا رقمی کا
0: جان فرمو لخدمت الراديو محلا فرمو
2: اليوم كان على كتاب الزرب وبزيد لقرم نازل لتيز لرزقني هو بجيب
0: لتش ويد جنابت
2: لتقتق
0: تقتق لتقتق يس عرس سكين لتقتق ولا تش لسال تش لسال تش فراكسيون وري جيله بس تش وكان كان عمري برس
2: ولا
0: نوهشت نوهشت نوهشت بوينو
2: إنسان ما ولو نما وش لما مستمل وشارم جريبو لما ود كون فيك خويا كذب زاني هوا كد وياه تضرب الكنار سكيتة بسكيتة كويبو
0: نانا لا إنسان ناو هشت أو برا وأبي
2: ها
0: أو نما أو تردد ناو هش بين نوكا
2: ناقم ولا ناقم خلاص كذب
0: عليهم أو ناو دو هشت بين نو إنسان ولي ناقد الراديو كا
2: نما ورناك لو انا ما روش ما مصاب خير مجم ليبو لا نو كيس بوين كيس كيس نو كاستين كيس خير
0: او بو قرميان بو راسة فرمي دي ان شاء الله بس اتشاو دس خوش بكاق عمري بريس لخزمتين
2: لا يقولون اسباسك والله يتكرر جملي نبو نازم
0: دي اخواي قولون موفقك والله شكرا الحمد لله مانجي مولودي بيغنبرة صلى الله عليه وسلم لمزقوتكان ولملاولا يتر ودو ود خلق جوش خروش کیه بو اویکا جاری کی تریش پیمان بینو و پیغمبری خواص صلی الله علیه وسلم لسر بازکی او بین خوای گور رحمان پیوکا
2: دوست سم مولودا
0: روجی دوشم سبینه بو یوارکی مولودا
2: بینه دوی
0: سبینه ک روجی سه شمه مولودا بو شوی دوشمه شوی لدایک بونی پیغمبر دوشمه لسه سه شمه بارزی چاوکو که عمری بارز بارک الله بارزی خواهفیز بیت خواهد لگر خواهفیز جاء في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم يكيقل صفتان كخواي قولة فرمي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بين شين خزمتي أم آيته جارك وما أرسلناك نمتوما ننار بنفيات وما بو تأكيدك إلا أما حصري أكات واتهاتني تو جغالا رحمة بوج عالمين هش تكي ترنية عالمين تنها عالمي إنس ناقلتو عالمي جنش أقلتو شو بيغمري قوة صلى الله عليه وسلم نبي الثقلين بوا جنش إيماني بيهيناوا أميك وعالم جيانا كان جياني تنها إيما ناقلتو بل كهمو جيانا كاني أجلش داقلتو بيغمري قوة صلى الله عليه وسلم او نرمونياني كالقل هتيوية كابويتي لقل هتيويكي بالنديك شهر بويتي جالي لغزوكانا فرمي يرنو فرمي الروشتين تيريك بسر مانو هر اقرا يكي اقل اصحاب وازان بچكاكي قرتبو فرمي او تيرا بو بچكاكي اقرا كي بچكاكي قرتوتو قرتوه بابي داتو چكو دايكي بطاقتي بچكاكيتي وفي غمري خاصة صلى الله عليه وسلم كحشتري كبيني ولاد بو بريندار بو برالاك راوا خاوناكي بار كروه تويتي چو چو انتا دوينيكا اما ايشو بيكرو امروك ليلا برالاي اكيد برو خواردني بري خوارن آوي بداري خزمتي بكا چونك ام عجلا بيويسي بو خزمته هيو شكواي حالي لدستو اكاد وفي غمري خواه صلى الله عليه وسلم لقل دوستايتي لقل جنگ داو رحمتي بو جنگ لها مشتك بوك هيتش كاهمو كاتي فاندي داوين بو اي زيادة روي نكين لبكارهناني جنگا بخوين او بلام زيادة روي نكين واروا في غمري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم لچنها فرمو ديا هاني اوامان ادا كنماميك بچينين بینی جین نشکنی نو عزتی مسلمانان ندی اما روشتکی پیغمبر بو اساسم رحمتکی بو بو همو کسک هر بو رحمتو نرمونیانی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و هایک دو که اصحاب شفیری او نرمونیانه ببن و فیری او ببن که چون معامله لقل دوروبری خو نابکن خوی جل جلالو لسر اخلاقی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم لا دواي جنگي احد كا پيدابو زناني مجرو تفسير مو ماما سعرام فرمو ماما سعرام
3: السلام عليكم ماما سعرام عبد الله
0: عليك والسلام برا عزكم
3: بمناسبة جورية وأمري شاركي ماما سعرام مفتي زادة وفيشكشك
0: والله على خزمت تاين فرمو دا سكان خوش بيت
3: طبيعي لا بابلن زمانی هورانیات شم بچاو اوتری بلام لسورانیات شم او شمیک عوی بیام
0: بله بله بله بله
3: ناصر مفتی زادش افرمی پرده چم پی نیسی پالی شرد برم و سرگرد دلی پرگرد دلم بردباس پادی پالاکو رحم بفیدای قدو بالاکو
0: کت الله
3: آخ محمد گیان تخوا مگرلیم سيرك مانسى عبد الله
0: بله فرمو
3: يعني فردي هردو چاوي اكابة تيني سيبالة شركاني في اغمري خواه صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
3: فردي اكابة سر قردي دلي في اغمري خواه صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
3: باشان افرمي دلم برداباز فابي اطالاك ودلم برداباز او تهيتو بك في الليلة تيانية روحم بفيده قدو بالاك ودعي افرمي اخ محمد جان تخواه مقرليم
0: الله
3: لم مقرم لم تشوارشت زياتر شقنابم
0: هر اون ده
3: اخ محمد جان تخوا مقرلم خجالت بار خوم بوقسي بيجيم كي من قابلم بقربان توبم بقربان باپير بقربان باپير زلفر لسود بم بقربان باوكو دايكي ناكامت بقربان ابو طالب امامت او معطى مفتي زاده معطى او جمعي همين خوي
0: يا ربي خواه زاوباتو يا ربي خواه زاوباتو ما شاء الله ما موسى مفتي زاده با يكيك لو كساني كزور لخزمتي پیغمبر ابو صلى الله عليه وسلم خواه زاوباتو موسى عالم
3: اجا فرمی قربان اوابم دلت بو بیری بدل خدمت یک بجیگه بیری دل بو دلت بدل جانی بی هزار جار دلم با قربانی بی چه گری حبت بر بیت جانی سر و روح و جان بالا گردن
0: یا ربی خواه جزاو باتو
3: يا ربي خالي ورزي بي
0: اللهم صل بارك الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم خو زيت وجبات دسكان خوش بي ودس خوش بي زول ممنوني خو زابات يا اخو خو افكا برنامجك روناك دو بارك الله خو زابات كاك عبد الله فرمو كاك عبد الله فرمو
4: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمه الله
4: باش امام صاجان
0: بريزي كاك عبد الله بريز
4: دست خوشی برنامه که لیه کم سر کوتوی بین
0: خوازه با توی اخوه اخوه ایگوره موفق کهت
4: بیوی بیمه مساجم پیروز بایی مانگه پیروز اجل سرزه مسلمانان و طیبتی رادوی محرابا کن
0: یا ربی الهمو لیه اکمان پیروز بیو ایمش انشاءالله بتوانی لخزمتی پیغمبر ایخوه دامین صلی اللہ تعالی علیه وسلم
4: انشاءالله هول بینم یاد پیروزه با سنتکانی جب جب کن انشاءالله پاره ورگرتن لبانقه ها
0: بله
4: هنه بانقه ما مثلا پاره یعن مثلا 100 ملیون یک پاره یاد
0: بله
4: 95 ملیون ایات یه صد لیه وره گریتو یعنی لسه ها پینجی وره گریتو
0: بله
4: انجا های پرسیار اکه یعنی سا علی ضرورم چند وطه هم کریه چیم بو باشته که وانه به نتوانم خانویت بکرم یا بی کم و یا شوقی بکرمشته بکم انجا دودوی شولم پاره که آیا گناه بارم چه تبابی سو و یا نا چه
0: بله
4: انجا و تمرون کرده یک من با 500 ملیون اد اینه
0: بله
4: 5 ملیونی وره گران نو 5 ملیون اد بده سی ایتی به سایی بیتا
0: بله
4: برون کرده یک من بیتی آیا تا چند جایزه و با او بونا او کابرایش او شخص بونمونه من چند ساوت 40 سال 50 سال موته هم هد کریه چیم اگر شتی کیوانه به نتوانم خانو یک بکرم یا عرضه بکرم بی کما مجمع عشقی خود زنی چون و چون نیو جیانک جای لیات و آیا فرق یکی کیو کومن که عوام لگل یکی کی ترا که طبیعی با سعره که با کمالیاتی کی جیانیتی با اشتیه کی وای وریگره فرق که چون و آیا اکره وریگرین یا نکره
0: بارک الله دست خوش بی اخوا
4: دست خوش بی اخوا مساکن خواست زبات
0: دست کان خوش بی اخوا موفق تن که خواست زبات خواهی گوره موفق تن خواهی گوره پاداشی مام سعران باته و و انشاءالله جبه که عمر که پیوندی پیا کرنی لدرسوزی خو انشاءالله اولا دین بخشکه لیوی تفعیل کریتو انشاءالله بیت او خلاله که هی چاره سر کریت که ارام خوزای بانسا ارام دلکانی آودان کردین و به فرمایشتکانی مانسا احمدی مفتی زاده مانسا احمدی مفتی زاده بم کم سلیقی خوم لاموایا زور پیغمبر ناس بوا پیغمبری باش ناسیوا و باش لخزمتی ابو صلی الله علیه و آله و سلم و خوای گور او عشقی پیغمبر لدل یابوا بو ان شاء الله بو یبو بتو شو یگو اسل روز قیامت لخزمتی ابدا خو ای گور حوان نیتی او خو ای برکت در بیت ل فرمایشتکانی خوای گور مبارکی کاک عبد الله علی بانک هيا تو چی 100 میلیون تاته ریکار یاسه یکان اگریته بر زمان و فلان و فیسالو لدوائی آخر شد یه تسروی که پارکت بداته صد ملیونی لسر تو تسجیل کردوه ابی بیده تو بلان او نوادو پینج ملیون تاته واتا پینج ملیونی لیور گتویته تو حالتی بانک دو حالته یا اوی که للجنه فتوه فرمیانه اگر حالتی بانک هندی رسوماتی کم بیت صد هزار به 50,000 به رسومات و وصلات بیت اما پینالن ریبا که چوه و رسوماتی دائری هر وای مثلا چلا شوینکانی تریشکار روی رسوماتی کی هیا بلام اگر اما ناو اما که مبلغی کی آوابا بیولا رسوماتی که دره چو پی او تری لصدا پینجی زیاده یکی اچه تسر واتا او بانقا بخورای پاره ناده بتو لصد ملیونکت که اداته بوی او صد ملیون اداته و پینج ملیون قازان چکت وقتا ناو پینج آبتو پینج ملیون قازان چکا بانکک ایشکه اویه کسابتی بانکک اویه خو کس پاری خوی زیانی اما که ولی بگرین عيني أم معاملة رباية سوى إيش قماني تيانية مسو خواردنا من صدك دا دينار بن بيكي بلا منو دي دار تيميو أو دا دينار بلا سر بنوسي يا دا دينار بميو دوائي يانزا دينار اللي ورقرم هر سوى تشليك لأم لفسلو لي كنكين تشلو سلو لي زياكين هر سو خواردنا كيه مقاصيدا كر سوى كي ورقراوا أما يك بابتي كترمان هي أي من تشليك ميه مثلا كسيك عملياتي كيه نخوشي كيه يو خلق يارمتي نادا ونايش سوال بكا شار و شار السوال كنش قرصة ونخوشكيش خريك أمري لم حالتا أغا أمباري بو قرز نكاتو برانك يشي لبانك أما نخوشكي بلايك أغا قنجيكا وكو أغلي مثلا منالكي وردي هيا كريتشيا كريتشيا كي كريبيا نادريا زور عرقلك وتو تجياني تشوكا ميماني تسيصال شوارصال زار دينار بالك ليا بلام لولا شو خانويكي بتشوكي أتواني بيكرت بيتشيشي بارا بيانيا أبيام سوا ورقلي آيا أما دروس سيان معاملك هل فرقية سيدي مقاصد الشرعي كين فرقية أما فرقية لقل كسي كيبا تجارتي بيكا ولقل كسي كيبا بونا خوشي يا اياب خانويكو هيچ ناچاري يكين چاري يكي ترينيا بويا لناچاريا كوري قري هر ريباية بلام لواني قناهكي كم تربيه اگر بر ريباية نزاني خرابر سوا وري قرتوا بلام سويكي ناچاري ور قرتوا بناچاري فرقي كيه بلام ايش بمرجي مثلا من خانويكا كيا بشش دفتر والله خيزان بتيت حزم لو خانو شش دفتريه بيكرين انجا بچين لفلان قراكا بيكرين لهمان كاتم من سي دفترن بيه شش دفترن بيه ام سي دفتر دولاري من خانويكا كا لشويني كيتر لجيقه تلناو شاركا اكواتاني نابه چم خصوكا ورقرم بلا مولا مجبور بو بو كسي كا كهيچي بيه و هیچی لده سانیش یه ناکه نگوی که آلام من کوره بلا هر خان وکرم با دوقاته بکرم یا نخوشکم یا سیارکم نفروشم بوی چم سوار گرم یا خان وکرم نفروشم بوی نخوشکم چم سوار گرم اما براسی انسان بی حفظی دینی خود در اصل نیکی چاکتره چاوری رحمی خواب کی دوام اگر حالتک مجبوری کی وابوی تر هر یک خویا ازانی چه مجبوریه مجبوریتی که وازور ناراحت بو اتوانه بشه لوری گریتو بو اوی نچه تکریچی و سرگردان نبی و دوش توشی درو دلسه قرز نبید وری اگره به حرامیه به حرام علی خویا اما زانم حرامه بلام تولیه برده تری اما گناهکی تخفیف تره سوک تره لسر اوی که کسیک وری گرت بید خواه پنامان بداتو یوی پینه داد خواه رحمان پیبکا و عقبت من خیر کاتو هدایت من زیادتر بداد با سر دینکی خویو خواهی گوره موفق من که انشاءالله خوش ویستان جواب عرض من کردن که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لجوای جنگی احود که برگار بو نچن با جنگ که خواه اندفاع کن لمدینه کچون جنگ که و اوانه خواه مالی اصحاب شهید کرن پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لدل یا نخوش بو چونکه سکی اوان شکاند بو و پیغمبر کارکانیش با مشورت بو بلام خوای جل جلاله جاری کیتر پیغمبری آگدگار داد کدوا که لسر خلق عظیم که آگاداری کدوا و اینکه لعلا خلق العظیم آیتی مکیه و پیش اماعت و تقوارو بلام جاری کیتر آگاداری کاتوا ام خلق عظیمی ابی تنها لگل بباورو خلقکانی تنان لگل اصحابیشا خلق عظيم يا أبي أو خلق عظيمة قولتلين درسك دايكي محمد فرمو
5: ماما صاجان سلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله
5: السلام ماما صاجان يبوك يا وان ليس ايتم بدي جن جن يكمو من علاقان إهمالكات
0: جن يكم دوهم دينيو من علاقان إهمالكات
5: ماما صاجان بي حالا که اینکه این هستن جنی یکمی دیسا پنجای نه آوده مخالکان جنی یکم یو قدیسی سیده که
0: بله بله
5: ما مستگیان اما داری چه به اوپیانی که یکم ایتم به دوزن جنی یکم به بر عیبه سره که مخالکان که یزناله
0: تيجيشتم لبيامك دس خوش بإن شاء الله خوي جور موفقك دايكي بدادة خوشكي برزمان دايكي محمد بارك الله بارك الله خوش زاوته بين السر والامي دايكي محمد براسي أما يكز ألين أخلاقي بيغنبر مان بي صلى الله عليه وسلم لولاتي كدواري إما بشيق لكسان دوجن أقل حالتي ضروريانة بن بو ايكن بدوجن كاتك ايكن بدوجن ابي بزانن كخواي قورة فإن خفتم ألا تعديلو فواحدة اقل زاني تان عدالة تان بايك جن تان بي بلان كدو تان بدو كاتان مفهوم مخالفة كي ام قرآية اوية يعني عدالة واجبة ايما خراب حالي نبي لآياتك خواي قورة القرآن فرمي فانكيحو ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع دوان سيان شوار المارك أما مباحة أم فنكيحوا بو مباحة بو جالي سنة جالي واشي مباحة قاتا ويكا درستا أنجا أفرم فإن خفتم ألا تعديلوا فواحدة أقر ترستان بوك عدالتان بيناكري بايك جنتان بي مفهومي ما أتتشي وللي ورقني يعني واجب عدالتان ببي نتيجة كيوي واجب عدالتان بي كاك عنان فرمو
6: مو سجان سلام عليكم
0: عليكم السلام كاك عناني برس
6: الله ورزي طيبتين بو جناب و كرمدان بو بيسر برزكان مو سجان
0: بو جنابشتو بو همو دبري هورامان و تويلا كاك عناني برزي خوشوست
6: خوزاوات ان شاء الله ام يادا فيروزش برزايل همو مسلماناني جيان و دايت مسلماناني هورامان و شارزو سمانيه كمو سجان هوادارم خواهی گرم یاد بکات جوریک لگوران کاری لجیانی خوان لدین داریم انشالله بجیب گینی موطیم
0: انشالله تعالی
6: اگر ازازم بی علم چند خوش لمدی نبی برد که براو مزگوتی نبی
0: بالله
6: جی پیکانی سرور حل گری که بخیط جی پیکانی بچی تروزه شریفه دور که عاد نوز لحضوری باری تعالی با انجام بگینی
0: خوابی کامل
6: دوای سلام دانوا هستی تسرفی و سلام بیت سرداری مدینه
0: صلی الله علیه و سلم
6: اللهم صلی علی محمد و علی آله و صحبه و سلم و صیان پیغمبر صلی الله علیه و سلم هچن دژیانی کوالیته هموش تکانی و همو عالم و تعتیب و مسلمانان هموی ناز نعمته نعمتی گورن خایبر پی بخشیوین أم بياني بخدمت آياتي قيشتم خيقر فلم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور
0: نور
6: وكان بالمؤمنين رحيما
0: ما شاء الله
6: يعني هركاتي النار حتي بطاقتيك ما نبي بصلواتان لسر في غمرة الله عليه وسلم أو نار حتي بطاقتي ما نموصى لك والله كيف تقول لا أشيت خيقر لا أبا
0: إن شاء الله
6: باور فيك ما موصى نوعك دعاها من جاران دوای نیز اگه هشتی کم بود که چون بچرده کمال ذکر کم صلواتی که ابراهیمی ایم دست کم به دعا کنم ما انصال سجده که دعای و صلواتی که تری ابراهیمی ایم دست کم به دعا کنم سی هم جاد صلواتی که ابراهیمی ایم و اگر شتیگ لدست مبلم قرار بم بو خیر باورم پیو کم آنسا چند جاد ایسا باور که کدوم آنسا هاتو تدی
0: لخواب زیابیت بارک الله
6: دوا کنم خواهی گوره للدنيا ولقيامتي شاب حضوري بيغمر صلاة شاد من كاتو إن شاء الله بآوي بيروزي بدسة بيروزة كاني آوي كوثر من درخوار با إن شاء الله لقل بيغمر صلاة حشر من كالر القيامتا
0: بارك الله خوزاد باتو
6: قدنا مازاكن عزيزة ما وصيكين
0: بارك الله دس خوش بيت
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: ورحمة الله وبركاته خوزاد باتو جادايكي محمد با كاتا كمان كم بوتو عرسان کن آموزگاری من هی بو ابرا برزانی اگر ضرور بین بخیزانی دوم خیزانی دوم با اشکرا بینن و عدالت لبینی هر دو خیزانه که درس کن عدالتی شو معنوا و ات شو روزیک دو شو روز لمالی خیزانه لخیزانه کانه امنیت و باش شوید وای ایت تحول اکاتیت مالکی تری بیش نابی هاتو چی مالیم که کل مالکی تری آنها ولا نفقات ومصرف كياب هل يكبجوري تواناي خوي مثلا أميان دسر بينج منالي هي لم أما منالي هي وكويك مصرفي منالي كان أبي جاكاتو أميان كمتر أميان زورتل بلام خيزانا كاني نفقاتو سردانی کردن و معاشره کردنی با وکویکی اما ضروریاتی که لش ضروریات کنی جیان اگر نمان کرد گناه بار ابین چون که آیت که پیامان فرمی مرجید دو خیزان اوی عدالت من بی خواه پنا من با تو خواه اگر اویش نتوانین بکین بو خواه من قرزاری قیامت کین خواه گوره ایدایتی همو لایک من بدا و دعوال خوشک بر رزکانیش اکین دلی پیاوکان تان راگرن دلیان مرنجینن بی مند مبن بران بریان هندل پیاوان هی بویا پنا برشنی دو هم با بوی پنا برشنی تر ابا خواه پنا من بدا چون که لما رو ام خیزانه بی منت سیری اکا خوی بونا گوره هیچ تکی بونا که وات نازی که پی نادا که نازی هاو سری بی اکو پیاویک اویش برانبری لیه گرتو و ام چی بله ام علی سیر اولی پیازو خوی با پیاوزانه بحسابو بلام جن ابی جن بی پیاویش ابی پیاو بی دلی پیاوکان تان خوشک بر رزکان مرنجین و مین تورینن با نرون چون که کپیاوان رون روشتن هر افرتانی که وکو ایوی هاو سریان لگریان لگلا اکاتو و امیش اتورید لبر اوی هر یکا که کاته ناچی بولی خیزانی که لگل یانابی هر یکا درد و گرفتاری که هیا خواهی گور رحم با ملایک من بکا خوشویستان تا برنامه اکتر بخواهی گورتان اسبینین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.

أي رسولي من؟ أي حبيبي من؟ أي شفيعي من؟ أي طبيبي من؟ أي نوري تاوي هردو دي دايما درماني دردي قشت آزاري من؟ بفداي توبي دلو جياني من؟ يا رسول الله خوش ويستي من؟

زوريكت بيني لإيش وآزار أزيتيان أداي أشرار وبدكار توي عزيز هاتي بو إيمي نزان إسلامت هنا بوين مسلمان خوشي ورحمتت بو إيمه هاني تو خوشبستو تادي سرماني تاكا قولكي همو تيهاني لروجي دوائي تو پشتيواني شرطم کردوو بشرطي ناكم لرغي حقت أبد لا نادم هولو همتد لدل در ناكم تال جينابم هرياد الدكم تال جينابم هرياد الدكم.

أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. براني إيمان دار عزيز خشكاني بريز محترم أما قال ناومي التي إيما يعول كردوالية لخوش ويستي في غمر معنا صلى الله عليه وسلم مانجي ربيعي كم ناون راوى مانجي مولود يعني مانجي لدايقون لدايقوني كي لدايقوني سرداري مرفايتي وفخري كائنات محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ويكا أما أنقا رمزيتي كتابتي هي لناو ملة مسلمان كان شنك خوشويستي خوا محمد مصطفى وبيغمري كتا بيغمران صلى الله عليه وسلم لما أنقا مباركة لدائق بوه روناكي ورشنائي نور نبوته في غمرايتي لما أنقا بيروزا ولروشي دوشميا روي دنيا روناكر وتومروفايتي أو رحمة بزي إخوايا بني كفي غمر إخوايا صلى الله عليه وسلم بويا عادة مانجي مولود يادي في غمري صلى الله عليه وسلم تدا دكريتوا إماش في ويسا لمن بركاني مزقوتكانو مسلمانان كل جمعة كان كو ابنوا أما أنجا بتعي بتيتر زياتر أشنا بين بن في غمر جورمان صلى الله عليه وسلم كخواي جورمان جل جلاله كاتي قليلة مسلمانان لخلقي أكاب قشتيو لبي باوركاني أو سردم شكروا أو أبوا فرمي أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون آيوان في غمر كيان ناناسن نازان كسيكا چ پياويكا چ مرديكا چ رحمتيكا چ پيامكي هناوا كچي دجايتي اكنو پيامو برنامو منهجكي كاو يناويتي تحيات جياني خيانا سودمند بهرمن نابن ليبو بو يكا اما انقبت عيبتي جيغي خويتي زياتر تيايا اشنا بوين بسيرتي مبارك يم پيغمر عزيزا صلى الله عليه وسلم وخمن بين برعاويني قرآن سنة كاني أم بيغمر قول يمان صلى الله عليه وسلم سنك إيما بقرآن بيروزو بفرمدكاني بيغمر مسلمانين هر كاتي وكو قرآن ما ملمان كر وكو سنة كاني بيغمر خاص صلى الله عليه وسلم هر سكوت مان كردو لحياتا ممارسي جيان مان كر إيما مسلماني درستين وعاقبتي شمان خيرا وقيامتي شمان سربرزي واختواريا بيتشواني أو ضلالة سل شواوية في غمر من صلى الله عليه وسلم لكوتا لحظات كان جيانيا تشرمانيك دو من سيمان بيشوي وفاد بكا لحجة الوداع كسطو دهزر صحابة لخزمة يابون أم كلمة فرمو فهم أيها الناس تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا أبدا فرمي خلقي نبزانا أمن لدواي خوم دوشد بو اي وجه اي هلم همو انسانك ابي بمري هيش كس لم دنيا ناميني ببيغمراني شوا سلامي خوان لسر بي ابي بمرن بلام كاتي من قرامو بلا خوا دوشد بو خوم بو اي وجه اي هلم لدواي خوم حتى دستان بم دوشتوا بي سلي شوا ونابن سرگردان نابن بختور بن كزناتو انا ظلمتان لبكا خير وخيراتي خوتان خوتان اي خوان بعزته ابن خلق حسابتان موكا لا يخواش سربرز وبختورن يا كميان قراني بيروزا كاخر خطاب خويا بكم القى مجتمع بشري كرسالتي خويا سبحانه وتعالى بمحمد مصطفى ناردويتي بو ايما دعاي وفرمي وسنتي سنته اكار كارمنش كهمي تفسيري قراني بيروزو معنى يستو إرادي خواه جل جلاله لأولا عبد بندكانيا پیغمري خواه ما ملائك الدواء كخواه قورا آوائي عبد بندكاني ما ملبكن بوئك أم پیغمبرا صلى الله عليه وسلم لقرآن في رزا خواه قورا ما جل جلاله بمنته ورحمته فضل خوي بسر ايما وباسي كدوا شنه نعمتي هيا لسر من خوش كبرا كان بدو دانيان منتك بسرمانا يكميان بويك ايما ايمان نارينو خوا سبحانه وتعالى هدايتي يامينو ريقيتشون بو بهشت زانين خوي بيناسان دوين هركسي ام نعمتين بي بدبختو سلشواو النقبتا اگر همو دنيا ملكو سروتو ساماني او بي مفلسو سرگردانو بدبختو مالكاولا
ما دام نعمتي هدايتي نبي بل الله يمن عليكم هداكم للإيمان خوا منتك بصرتانك إيوة إيمان نار هدايتي ياون دوهمينيان بو منتك بصر إيمايا أبي قدري بزانين أويش نعمتي بوني محمد مصطفى ببيغمر إيما وبوني إيما يا بأمتي أو بيغمر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسه خداي جورا سبحانه وتعالى منتك بصر عبدكان يا بصر إيمان نارانا ك بيغمريكي وكو محمد مصطفى كردوتا بيغمرو ما مستيقوان أو آياتي قرآني في روزا بويا بيغمر من صلى الله عليه وسلم منتي خوايا جل جلاله فضلي خوايا رحمتي خوايا بزي خوايا بويا فرمي زورد الخوش بن بوي أمتي محمد مصطفى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون بود الخوش بن بباركان زرد الخوشي بمحمد الخوش تربى صلى الله عليه وسلم بدنيا زرد الخوشي ببيغمرد الخوش تربى بذلك فليفرحوا بمحمد الخوش بن رحمتي خوا فضل إخوة محمد صلى الله عليه وسلم كأجر أوى نبع يمل ضلالة وسل شواي بدبختيا أسوراي نوا فرمي فبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون كوابو بيغمر إما صلى الله عليه وسلم منتي خوايا جل جلاله جيجيد الخوشي إما روشي كان قريا خواهي قورا جل جلاله جبريل يأميني نار وخزمتي فرمي أي جبريل بروبا محمد خوشوي سنبلي السلام يقرئك السلام خواهي سلام سلامد ليكا ماذا يبكيك يا حبيبي أوا خوشوي سكن بوشي أقري جبريل يأمين هات خزمتي بيغمر من صلى الله عليه وسلم سلامي خواهي عرس كردو دعائي لي برسي خواهي رب العالمين أوا أفرمي أبيش بجبريل ودي يا جبريل والله أبو أمتك مقرم ليان أترسم لعذاب إخوة لجهنم إخوة جبريل أمين عزي رب العالمين كرده وإخوة يقول جبريل نارد وجاليكك فرمي برو بخوش ويستم بلي ما محمد مصطفى إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك في بلي إما بدلي أوكين درباري أمتك إما بدلي أوك إن درباري أمتك وبيدلي محمد ناكين ولسوف يعطيك ربك فترضى خداي قورا لقيامتا أو ند أداتي حتى رازيتك درباري أمتك ويفرمي والله مني رازي نابم حتى كسك بخالص ومخلص شهادتي هنا بك هيج خوان يجقال الله ومنيش بيغمري أوم رازي نابم حتى يكيق لو أنا لا أقري جهنم أبي بويكا إيمد الخوشين بمحمد مصطفى صلى الله عليه وسلم روشي كان باسي إيميكر وصحابة كان فرموي إني وددت لو رأيت إخواني وتي والله زور حزكم برا كان ببيني با وتي أنا يا رسول الله أولسنا إخوانك أي إيما برايتونين فرمي أنتم أصحابي وأحبابي فرمي إيوا أصحاب هاول وخوشوي سيمنن بس برا كان أوانا لدواي من دين من يعني ديوا بس والله كسي وان هيا أمادي مال ومنال وسر وتكشي بدا بس يق لحظة من ببينه فرمي وإني فرطهم على الحوض فرمي من لسر حوزي كوثر انتظاري أنا كم لو يا ام بين بويا پیغمبري خوا پی خوش و همو ما مبینه هموش من به خدمتي اگين لسر حوزي كوثر وتي ان يا رسول الله چون اي ناسي توا فرموي لروج قيامتا همو امتي من جياواز لامتاني تر او شو اناني دزنيش اوي دزنيش بركوتوا وگ مانگي 14 ادرو شيتوا إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فالميد دستو

خوای گەورە مان جل جلاله ئەم وشەیە چاک لێم وەرگرن چاک دڵی بەنێ خوای گەورە مان جل جلاله قەراری داوە کە هیچ ئینسانێک لە قیامەتا سەرفراز نابێ هیچ مسلمانێکی ناوێ دینی هیچ کەسی قبول نیە هیچ کەسێک لە قیامەتا ڕێی لاخوای نیە ئیلا بە ئیمزای پێغەمبەر نەبێ و لە دوا محەممەدەوە نەبێ بۆیە کە هەموو ئەمانەی کروەتە بە میعیاری ئیمانداری ئینسان لە قورئانە دیقەتی قورئان بن ئەم قسەیەی کردم کردویەتە میعیاری سەرفرازی من و تۆ لە قیامەتا میعیاری مامەڵەی خۆی لەگەڵ من و تۆیە لە ڕوانگەی محەممەدەوە صلی الله عليه وسلم میعیاری چوونە بەهەشتی من و تۆ لای محەممەدی مستەفای صلی الله عليه وسلم ئەو میعیاری پێوانەی خوا من و تۆی پێوەرەگرێ وەکو عەبدێکی ڕاستەقینەی خۆی لای محەممەدی مستەفای صلی الله عليه وسلم سەیری قورئانی پیرۆزکە لە قورئانی پیرۆزدا خوای گەورەمان جەل لە جەلالوه بە گوێکردنی خۆی کەسێک بڵێین بە گوێی خوا ئەکا مطیعی ئەمری خوایە جەل جەلالوه کێیە فەرموویەتی ئەو کەسەیە بە گوێی پێغەمبەرەکەم بکا محەممەدی مستەفا تەو ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله هر كسي بقوي أو بيغمرم كا بقوي مني كردو تو معياري مسلمانيتي طاعي عبد بوخوا لا يبيغمر صلى الله عليه وسلم أنجا منو جناب شني بقوي بيغمر مانكين لما المان لما نالمان لحال وأحوال مان لما عاملو كسابت مان لتعامل مانا أو النجب بقوي خوا مان كردو تو خۆ نەزانین ئەو یەک دووهەم سەیرکەن لە قورئانی پیرۆزا خوای گەورەمان جەل جەلالوه بەس ڕازیە ئێمە لە حەیاتمانە چاو لە یەک کەسکەین لە دوای ئەو یەک کەسەش کە محەممەدی مستەفایە صلی الله عليه وسلم باوک دایک کوڕ و ئەولاد بەرپرس و مەسئولەکە کێت خۆشەوێ ئەگەر ئەخلاقی وەکو ئەو پێغەمەرە نەبوو نابێ بتەوێ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بيشنگ بو ايو محمد صلى الله عليه وسلم كي بيشواني محمد بو تي هل دندو لروتان كي برنامي بيشواني محمد بو رفزيك كي أخلاقي أخلاقي بيغمران نبو رفزيك هر كس هبه چونك خواي گورا معياري قدوة أسويتي بۆ کەسێکی ئیماندار کردوێتە محەممەدی مستەفا صلی الله عليه وسلم کردوێتە محەممەدی مستەفا صلی الله عليه وسلم خاڵێکی تر خۆشەویستی خۆی بۆ عەبدەکانی لێخۆشبوونی گوناهەکانیان ئەوەشی ڕەبت کردووە بە بێگوێکردنی پێغەمبەرەکەی و محەممەد صلی الله عليه وسلم ئەفەرمێ فاتبعوني بيان بلي اي بيغمبر اخوا نقول ان كنتم تحبون الله بلاتي فاتبعوني بيان بلي شوين من كون بشوين كوتني من يحببكم الله خوائي ويخوش ويغفر لكم ذنوبكم خوالا قناها كان اشتان خوش بي والله غفور رحيم مقياس هموي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم كخوا خوي هلي بجارد و كردويتي خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أبي إما آوى محمد بن ياسين صلى الله عليه وسلم مسألة في غمر إخوة لبو كولكو جوهري دين إيمانا أقروانكين سرفرازي قيامت نابين آقاما لخوما به خالكي تر برزان خواهی گوره من سبحانه و تعالی سندی خواردوه لقرآنی پیروزه با پنزه سال هاوار که بلی من مسلمانم خواهی گوره سندی خواردوه اگر مشکل کان کیش کان حکم دا صلات با پی او نبی محمد مصطفی افرمه من ناموه او نصی قرآن محمد معیاره فلا و ربک لا یؤمنون قال قرآن أفرمي نخير باب زانن سوين بخوايتو أي بيغمر إخوة زاد قدبا لا يؤمنون أو خلق إيمان أرنين كي حتى يحكموك فيما شجر بينهم

0: حتى تو نكن حكمو تو نكن فرمان رواو بيشوا لهمو مشكلو قانونو ياساو هل سكوتي كيش يعني أنا أنجا شريعتي تو هر حكمك الدا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما باشان بو حكميتو بو قراريتو بو رأييتو أبي لنا خدلو دانو نشيانا تسليم بنو أو بشاك بزانو بي رازي بن أنجا من إيماني أوانم قبولا تو نقطة سري دير أما قرآني خوايا خواهي قورا عواباسي بيغمرك يكا جامنو جناب بابيري لخوم عمكينوا هاي إما چنك لقل أم بيغمرا عواين صلى الله عليه وسلم وچنك حالي وين أم بيغمرا چنك محور وجوهر لحياتي إما ناري منو تويا دادك يان خودا پوشا دنيا تالي إما كروبا كتر سرما چولك بيغمرا صلى الله عليه وسلم لقل وتي خوتان دا پوشن افرل لدرب الزميلي في ابو يكر بسريا لسر قصه كيف يا غمرت اهات مالو حبو بشتي انا كي يكر بدو كرت بشي كي سري في دا باشي بشي كي شي ادب دس خوشك كي رفيقي تا جنا مالو فرمي عرق نابي بخونوا كل انا كاني مدينه لا فرصة تجارتي خلق زرت لسر عبد عرق مو شن كيف يا غمر بي رازيني هم يانرش اوايه تحكيم وشريعتي اخوان أوايا الرازبون ببيغمرايتي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم انجا برزان لقرآن في روزة هركسك سيري قوري أم بيغمرك أمتكشي ناي ناسا خلق بلا ياريك وزيات الدانشي تابلاي سنتي بيغمرو قراني بيجيك جمهوري زورترا تافرمو دكاني بيغمر يا حسرة على العباد اي هاوار بو امتشي بصرهاتو بيدينك شبلي زورت البول ايري تا سنة آكاركاني محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم تيرا كاركاني بشركان جمهوريان زورترا تاشوين كوتاني بيغمرو انبياء المرسلين بداخوا قرآني بيروس فرمويتي اخوائي قولتي ايا هر کسی بیقسه بیک حلویست از یتی پیغمبره کم که آئی خمج هم اِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ او قرآن او ای بیقوشا بیک حلویست دلی پیغمبره کم از یت با عذابی علیم محاضر کرد لوش مهمتر لقرآنی پیروزا خواهی گوره ازلیتی خوی و پیغمبرکی پیکو باش کرو ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا اواني ازلیتی خواو پیغمبرکی اکن خوا لعنتی لکردون لدنیا و قیامتا واعد لهم عذابا مهينا سزایکی سختیشی و مهین و رسوا کری بو آماده کردون هر کسیک لدنیا یا برزه دستر دبی محمدی مصطفی و تا امرو بیگه هلویستو یقسی از یتی پیغمبری کرده بید دجایتی پیغمبری که واللهی بر رسوای رویو بر رسوای روشتو قد کسر بردو بختور نبوه لدو جمنایتی محمدی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوا من هذا النبی قدوة لكم و اسوة لكم ام پیغمبر کینما مستا من الله كان تان لسر خلوق روشتي أم بيغمرة بروردكن كاسبي تان ببي توجيهات ونصائح أم بيغمرة بكن صلى الله عليه وسلم تعامل تان لقد صلاة دارو فرمان رواني ولات ببي فرمودي أم بيغمرة بي لا تشاكيا بيش جيريان كان لظلمات ايديان مكان لنا حقيها لقل يانا مبن بخوا وبقورتر لأنبياء ومرسلين يان مزانن تعامل لقل دراو سكان تان ببي نصائح وامشقاري أم بيغمرة بكن لقال علم زانس وتكنولوجيا ببي نصيحتي أم بيغمرة ما ملبكن خنوار بين أهل علم بين أخلاق الروش ما مزن بي بيغمرة كمان مزنا باكو خاوين بين برا بين بيغمرة كمان أمر بان بيكا بمان إن شاء الله لجمع كان إداهتوا زيادة الله سر آكار وأخلاق الروش تبرزكاني أم بيغمرة خوشوي سمان أدوين خواهي قورا أوري الرحمة كاتهم ولا أكمان خلا می عفو بسر هلو پلو همو لایک مانا بینه خواهی گوره لگونه همو لایک من خوش به بلطف و کرم و مهربانی خواهی خواه ما مالا من لگلاب که بکرده وی چو تولاری خواه من خواه عقوبه من نیا و ظلمی ظالم و استمکاره که من خواه نعمتکانی خواه من نگره توا خواهی امولات و ملت و نشتمانی ایم بختور و آسوده که لفیتنه و شر و خوین رجیم نشتمانی ایم بپارز یا رب العالمین لم شر و فتنه دورو برمان لم آگری دورو برمان نشتمانی ایم محفوظ که یا الله خومن و اولاد و ولم نارمان لبلا مصیبت و نخوش و نخوش خراب پارز یا ربی خواهی دوالی اکن بنا و جوان صفت برزکاند همو او براو دوست و عزیزان من کن خوشن کن رحتن و اشو عزیزان یعنی لما رو لر نخوش کان کن خواهی پرورگا شفا بو همو لایکان بنیری یا شافی شفای همو لایکان بی دلی کسوکاریان خوش که یا رب العالمین تو آقا لحال و احوالنا یا رب العالمین شفا بو همو لایکان بنیری پیرکان من عقیبت خیر که خوش کان من رسول و سر برزو دایان پاک که لسر خواناسی و دینداری دا وزراو من که بنوری ایمان و قرآن دلو درون من رونا که توا با امت و شن که و تی راستقین محمد مصطفى حساب من که بشفاعتی او ناس دار من خی یا رب العالمین ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا توجهوا إلى الله وأنتم موقنون بالإجابة
1: لپیشوازی روجی لدایک بونی فخری کائنات ده

بخير هاتي خيرت هاني اي باراني بيابان وتساوي كاني اي هنا سي سبي سحر تو ميواني خوشويستي هموماني.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلد بيت دلت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جهني هركس بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيوست مسلمان كاتي بريد كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخودا بجيتوا نبادا شتيك تيكالاوي نيتكي بوبيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسيدا كويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويل بيت لبي غنبره وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيد بو مزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداشتي حاجيك هيا كحاجيك باكو طواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودس نيجها البقريت بروات بومزقود بو نيجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفر مدير وتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنوجي شورت او جا چوب و مال لمالکانی خوا بو بجهنانی فرزک لفرزکانی خوای گوره همو هنگاوکانی بخیر بوی اجمار دکرید. بیش یعنی گناهی دوریو بوی تریشیان بلی برزی پیده بخشرید. امام مسلم ام فرمودهی روایت کردوه. عن عبد الله بن عباس رضی الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خوي لبي دفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رشت درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوکان موچاوکانم پر لروناکی بکا و سرو جیرو راستو چپو بردمو پشتم و همو وجودم غرقی نوری خود بکا. پیشوا بخاری و مسلم ام فرمودهان جراوتوا. عن ابن عمر رضی الله عنهما ان النبی صلی الله علیه وسلم قال: من اکل من هذه الشجره یعنی الثوم فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی هر کس لم داری خوارد و تسیر بان زیکی مزگوت کمان نکوید. لجرانوی پیشو مسلم دا فرموی مساجدنا و تا نزیکی مزگوت کمان نکوید. پیشو بخاری و مسلم ام فرمودیان روایت کردوا. عن جابر رضی الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري ومسلم أن فرموديان روايات كردوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رضي الله عنه لبيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دجرت وكفرميتي هر كاد جوتان لقامت بو برون بو نوج بهيوريو لسرخوي فلو هلبا مكان اوي بيرا قيشتن انجامي بدن لقل جماعت اوشتان كلادس جو توابي بكن. بيشوا بخاري و بيشوا مسلم انفر مدين جرا وتوا. عن ابي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي
1: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی نیوارو بگویره شهر سلیمانی دورو برید.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا عظيم الخلق

عليك يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الخلق

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكومن دو رزداري پيروز. بشوى مسلم جراويت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: فروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية توا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سرجمبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكومنديكي ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كر عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوان لبي جرابيان تو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم

إلى الصلاة الأخرى. واتا بشوى علي رزاي خواي ليبي لبيغنبري خواوا صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كده فرمي هر كسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا استو جير پارزگاري پر وردگار حتى نويجيكي دي كداده. پشوى طبراني با اسنادكي حسن جراويتوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيرت وكافرميتي هر کس یک لدوی همون ویجیگ سیوسیجر بله سبحان الله و سیوسیجر الحمد لله بله و سیوسیجر الله اکبر بله ولکو تا همین جر کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هر بو او توانای بجی گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پروردگار لتاوان و گناهکانی دبوره قرب اندازي كفي سردرياش وهابي بشوى مسلم رحمتي خويلي بجراويتي و عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نيجيكي فرز يان سنة دالة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعائي كردوو كمو زيادي تيدا نكردوا كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو جيو رايالو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان براستي هر توي رينوين داري بولاي چاكو رفتاري جوانو ريگريج لگرتن بري روشو ريگي خرابو نبار بشوى طبراني وابن السني جراويانته. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت باچشني في الكرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لدوی همون ویجیک پنای دا گرد با پروردگارا کی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنو آشوبی دنیاو سزاو اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت

يَقُولُونَ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قالوا أتحدثون

كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما

ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت العزيز الحكيم فلك الحمد أنت القوي العزيز فلك الحمد أنت الغفور الرحيم فلك الحمد أنت السميع البصير فلك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله وبيدك الخير كله أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنبيون حق والنار حق ومحمد حق.

إليها من قول وعمل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك

ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا

من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك اللهم أن ترحمنا في هذه الليلة رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام.

إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن

النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعطنا فوق ما نرجو، واصرف عنا

0: پێشوازی ڕۆژی لەدایک بوونی فەخری کائینات دا.
1: أي رسول الله أري أي رحمة للعالمين مرحبا صد مرحبا أي مهبطي روح الأمين دينكيتو وكشكل هاتو قلاي ظلمي رخان يا ورانت بون ما مستاي قتاب خاني جيان أو أبو بكري رفيقت هجرتي فرزان أبو دائما بو شوچرای حزنت وكو پروانبو والضحا وصفي جمالي تويا اي خير البشر نرگزي چاو الدليلة يعني ما زاغ البصر يا عمر سرداري گشدات پروراني سرزمين هربرو سوري وشهادات

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى وسلم على محمد وآله وأصحابه وأمته أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إيمان دار خوشي سكان بسراني برز وبريس بلان خشكان جنز الله وتعزى بيكي سكان لهل جيكاكن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إيمان دار خوشي سكان دعا نادني السلام ورحمة وبركاته خوي بردقاء وصدلي إيوي برز وبريس لا وذكين كخوي بردقاء لي دفارين و همو كاتكان من خوي تعالى بو من والبكا كا في روز بي كذا وكان من صالح و صالح ترو باشتر بي روش بروش إن شاء الله. دعا ذكين خوي بردقاء إيمانا كمان بهسكا دعا ذكين خوي بردقاء آكال وروش تبرزكان من بنصيبكا و في من برغزين توا داو دکن خوای پردگار دل ما خاطر له چی بلا و نقبتی و ناخوشی و ناراحتی و نخوشی هه ان شاء الله. خوشویستان له خدمت ایوی برز ده لباس کی زور به پیزو و برز ده بس او دکین که مسئله اسراف کردن چونه آیا ام چه شی اسرافه اگر کسی توشی اسراف بو هاد بر اوت بشه که اسراف بکا خليك إياك برو إسراف وزيادة الرلي وأمان الدروال مال وصامان وتشتكان داب زانين أم شاشية شون سعر سريكين مرزان إسراف واتا تيبراندني سنور له مشتك دا ما بس الليلة دا أويك أو نازو نعمتك خواي بردقار بإنساني داوا بمروبكاني داوا ببيوان وأفرتاني داوا أو نازو نعمتا بهدر نروى وإسرافي تذا نكري زيادة الربي تذا نكري وصرف بكري لو رقا ولو شناني كمباح وحلال تاك ورقي خوي دقري صرفي نكي لو شناني كحلال نيو شرعي نيو وشتك نارك ونال باردر دسير وكذر زيادة الربي تذا بكري لو شتان صرف نكري زابر ازان إسراف يعني زيادة روي كردن للاي إنسان كاتك هيا كهر كاتي لسنوري خوي تزاوز بكا وأوكسا عقل وضمي خوي نكا بحكم بلكو طغيان بكا وتزاوز بكا أوكاتا أوهم منازل نعمتي كخواي بردقار في بخشيو بلاي وسوك وسليم وأوانبي بسي لشتي زيادة روي لشتي بيكالك لشتي بيسود يعني اللي اشتكى صار في بكاء كهي جينا قري ك بيت زيادة الروي بيت اشتكي زيادة كل كي نمينه و دشوين خوي ذا صرف نكري براسو بسبب صار في بكاء ببي أمريكا و زاني أم صرف كني بوتشية زابوي برزان إسراف زيادة الروي براسي توشي ملتان ذبي لو كانت ذاك أو ملتانا أو حكمتانا لأوزي قوته هيزو دصالات أمانة دابل وتوشي إنسان تاكا كانش دبي لكات ذاك أو تاكا طغيان بكا تزاوز بكا فسق فجور بيليني وأمانيها به بويا مسألة إسراف زيادة الروي براسي درقاي فساد شر نقبتي وقندلية هم لناو خيزان دا وهم لناو كومال قذا لبر أواز شنكا كاتك إسراف هي كالتنشتية وكومالك ماف فوتابه كومالك ماف خلق فوتانديتي ومافكاني بيشيل كردوا زيادة الروي معناوية خلقه كيتر هي كمافي بيشيل كراوا مافي بينادري شتكاني للا جران كراوا بازاركا تواونية قندلي زوري هي لم كاتر ذايا براسي ويبرزان سانياني

0: كومالناسي زناني ميجو زناني سيرو وزاتكاني إنسانا كان إثباتي عن كدو جيجيري عن كدوكا ملتان وحكمتان وتاكا كان كاتيكا توشي بغنى رادي إسراف وزيادة رديو إسراف كان لو كاتر دا خوي بردقال أقبوص زي خوي دنيري بو أو ملتو بو أو تاكانا راستو خو كأمش بيدلن شي بيدلن طرفيكي طرفي كمالاتي يعني خو زيادة رويشي إنساني أم آتا بيروزش كقرآني بيروز لسورة إسرادة كباشي كدو كذا فرميه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطرفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا قرآن ذا فرميه خوي برجال فرميتي هركات إيما بمعنوي هركات إيما كأمر فرمانك ما كتبو شاريك بو ولاتيك بو إقليميك بو هريميك بو ولاتيك بو منطقيك فرمان ما نبيكدن كفرمان ما نبيكدن يعني شريعته يا ساي خو ما نارد بو ولاتا هركاتيك كبمعنوي أو دي أو ولاتا أو شارة بفوتي تيابتي دي تيا خلقك تيا كان او اني كمتريفن او اني كذا والله مدن او اني كسرما دارو ده صلاة دارو او انا دين او انا فسق فجور دنينوا زيادة روي لكن وبهوي او مالو سامانوا وناهو تاوانو انواع خرابة وخرابة كاري دنينوا او كاتف حق عليها القول انجا خواهی پردگار در فرمی قصه ایمه تابید دبی بسر یعنی قصه ایمه یعنی که ایمه امر ما پی کردون که وانکن بلام اوان که اسرافیان کرد که زیاده رویان کرد بهوی او مالو سامانه و در فرمی او او کارت ها سزا و عقوبه ایمه بو اوان دیتا دیو حقی خویتی او کارتا که توشی او سزا و عقوبه ببن بوی در فرمی كاتا كزاني فدمرناها تدميرا كاتا كزاني او حكمتا او ولاتا او ملتا او تاكانا دبلبا توزي بانانو و تبو توزكا هيتيا ناميني هيتيا مساليتا ونامين زابرزان امام وكو قتمان اسراف زيادة ربيشتكي خرابة حرامة قناها تاوانا و دبيت ماي سزاي خواي پرديار دبيت ماي فوتان انسان دبيت ماي نماني او مالو سامانك زيادة روية ذاذا كري دبيت ماي نماني او حكمتو ذي صلاة اقلمو حكمتو ولاتك اسرافي تذاذا كري زيادة روية ذاذا كري ما فكاني بيشير ذاكري او اوكاتا ما نوايا او خلقا توشي سزاو عقوبة اخوان دبن بلما ايا بابزانين برهزان بابزانين علاج سارسري حلكي كامية حلي او زيادة روية تية حل إسراف كدن تية هو خلقي كزور الحمد لله دولة من دا مالو ساماني هي كمبانيا قوري هي كمبانيا زبلا حكمت هي حكمت كذا صلاة باشي هي مالو ساماني زور هي سد ساماني سد زبي جير زبي هرهمي هي بلام إسرافك بابزان حل أم إسرافة تية كاكا ورنبا حلي كين ورنسر ميز يفتوقو دابنشين تارسري زانايان كوبنو دا صلاة داران كاكا با حالی که خومن کن، بعد سال سر خومن کن، ام زیاد روی نمینه، اما فی پیشش کردن نمینه، دوست کدی ام قیرانه نبا نمینه، با آجامل لمل سکبه، با آجامل ل خومن بی، با آجامل لمل ما فی، لما فی حقوق کانی، آو ملل سکبه، آو ملل سبه، بعد زیاد روی نکن، بعد تیانشین، بعد سزا عقبی خویت علا نیه بسر معنا، بعد او کاتن نیه که خوی پرودگار دفرمی فدمر نه تدمیرا. كاتا كزانن كا لان كينا توزي بانان كاتا كزانن كا هيش امسا هيشو ناميني كاتا كزانن كا تصلاتك انما فليقانوا كوتنا بردو نيوان دو برد آشوو و فليقانوا هيش امسا هيشو نما پیش اما باسار ساري بدوزينو پیش ام سزا عقوبية بابزان العلاجي ام إسراف و طغيان و تزاوزت چيه؟ بله كومالك حلو تارساليه برزان لخزمت اوهي برز دا امانداران مسلماناني برز بسراني برز یەکەم چارەسەری ئەوەی وەرن کاکە باتەمەشای دەخگانی قورآن و سنت کەی بۆ چارەسەرکردنی ئیسراف و زیادەڕەوی بۆ ئەو کێشەیە با چارەسەری لە قورآن هەیە چارەسەری لە سنەتی پێغمبەری خوا لە هەیە صلی سەڵەم چونکە بەڕاستی دەخەکانی قورآن و سنەت قورآانی پیرۆز سنەتەکانی بە پێزی پێغەمبەری خوا سەڵەم میزان و تەرازۆە لە هەموو بابێک لە بابەکانی لە گفتارە لە کردارە لە ئەخلاق و ڕەوشتە هەمووی میزانە میزان تۆ ئەگەر بە قسەی دەقەکانی قورآن سنەت بکەی ماناوایە تۆ لە ناو بە تەرازوو ئیشەکەی بە تەرازوی عەدالەت ئیش دەکەی ئەملاولا ناکەیت ئیسراف ناکەی زیادەڕەوی ناکەی کلوو وە شەرەبوو وەلا تسریفو ئاگامان لەو ئاتە بێ بەبیرمان بێتەوە کە قورآن لە فەرمێ ئینە المبەذیرین کانوا ئیخوانە شەیاطینی وكان الشيطان لربه كفورا اوانيك زيادة روي دكن اوا براو براكان شيطانا او بونت براي شيطان اوانا بونت بلا بونت نقبتي بسر او ملتها وشيطانيش وطبعا شيطان كفراني كن شيطان كافر بو بو پروردگاري خوي شيطان كافر بو ان الشيطان وكان الشيطان لربه كفورا لە هەمان کاتە کە شەیتان دوژمنی ئینسانە لە هەمان کاتیشە شەیتان بێباوەڕ و کافرە بە خوای پەروردگار خوای پەروردگاری ناوێ کە هەر لە ئەوڵەوە نەویستووە سوزدەی بۆ ئادەم نەبرد ڕەزی لە ئادەم نەگرت خۆی بە گەورە زانی گوتی من لە ئاسن دروست کراوم ئەو لە خۆڵە فەرقی ئاسن و خۆڵ بزانە چەند زۆرە چارەسەرێک کەمان ئەوێ بەرەزانکە ئینسان یقین دوابێ ئەو ناز و نیامەتە کە تۆ هاتە ئەمڕۆ ئەم ئیقلیما کە ئەم دەسەڵات و سامان و ماڵ و سامانی کە هەیەتی ئەوە ملکی ئێمە نییە بۆ ئی تۆش نییە هیچ کەسێکیش پەیمانی پێنەداوی هەتا هەتای ئەم ملک و سامانە ئی تۆ بێ دەڕوا ئەگوازێتەوە دەچێ بۆ شوێنێکی تر بۆ ئیبن خەلدون لە مقەدمەی کتێبەکەیە دەفەرمێ ئیسرافکردن زیادەڕەویکردن ماڵ بەسەڵافدان و ئەمانە هەمووی ئەسباب و هۆکاری نەمانی وڵاتەکەتە ئەسباب و هۆکاری ماڵ و سامانەکەتە ئەسباب و هۆکاری تیاچوونی خۆت و دام و دەستگا و حکومەت و دەسەڵات و ئیقلیم و هەر هەموو شتێک وەکو ئەو ئاتێکە خوێنمانەوە وەیدە ئەرەنا ئەن نهلیکە قەڕیەتەن هەر کاتێ دێک ئەگەر هات و وەکو چۆن دەڵێ ئەگەر هات و دێک هۆکاری ئەمەی هات کە بفەوتێ کە تیا بچێ ئیقلیمێک هۆکاری ئەمەی هات کە نەمێنێ حکومەتێک کە هۆکاری هات کە نەمێنێ ئەو کاتە دەوڵەمەندەکان دێن چیەکەن ئیسرافەکەن زیادەڕەویەکەن مافەکان پێشێلەکەن دەسەڵاتدارەکە مافەکان پێشێلەکا ئاگای لە فەقیر و هەژار و قوربەسەر و ئەمانە نامێنێ دێن ئەو هەموو زیادەڕەوی لە خواردنە لە لیباسە لە بەرگا لە حکم لە سیاره علی دسلاته و کو امی که ایسا ام دسلات دارانی ایسا که دیان بینین یعنی به هوی مالی ام ملک و سامانی ام ملتو بزانه لتجیانی چی زیاد روی و لتجیانی چی یعنی او پری هاو لایف و جیانی چی خوش و او پری ساری برز و مال و سامان و قصر و قصور و تلار و نگل کردستان دار لولاتانی دیکه که ام همو قصر و قصور و تەلار و بزەوی زاریان کڕیوە ئەم هەموو سوپەرمارکێت و شتانێکە هەیانە ئەوە نیشانەی فەوتان هۆکاری فەوتانەکە هاتووە ئیشکە لەوانەوەیە کە بەرەزان ئینسان دەبێ ئاگای لەوە بێ تۆ کاتێک کە ئیسرافەکەی کە ماڵ بە هەدەرە دەی کە تۆ ئەو سەر و سامانێکە هاتە ئیسرافی پێ دەکەی بەڵام ئاگای لەوە بێ کۆمەڵێک هەژار و فەقیر و داما و خەرزار و نەدار و بێوەژن و هەتی و هەیە ئەی بۆ ئاگا لەوانە نییە چونکە من فڵوتی یەکێکە لە زانە گەورەکان دەڵێ هەر کاتە ئینسانێکی زیادەڕە و مسریفێک ببینی ئەوە حەتمەن بزانە هەل لە پەنا خۆی دامایەک هەیە بێوەژنێک هەیە قەرزارێک هەیە فەقیرێک هەیە ماڵێک هەیە کە بۆنسۆیان لێدێ خانوویان نییە شەیشیان نییە خاڵچکەمان ئەمەیە خۆشەویستان ئینسان دەبێ ئاگای لەوە بێکە ئاگا لەوە بێ ئەو ملەتانی کە تیاچوون بەهۆی ئیسرافەوە کەواتە تۆ نابێ ئیسراف بکەیت کە قورآن لە فەرمێ کلوو وە شەڕەبوو وەلا تسریفوو ئینەهو لا یوحیبو المسریفین بخون وبخونوا هموي حلالة كلوا من الطيبات اشتباك كان بخون. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق أو زينة جوانك أخوي تعالى ذاينا ولا سلام زمية زوية شي حرامي كذ شي حرامي ذكا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا حتشي لزوي ذاهية ومروفة وإنسان كان وقازانزي أوانا سر زوي شير زوي دار الدراخذ ميوهات همو بلام إسراف مكة إسراف مكن جاد الرئي مكن كاكا نابل خارج كمان خوش ويستان إنسان نابل قد مال ساماني خوي تسليمي كسان بكاكا لينا زانن كما طلفي ددن كإسرافي تذالكا. قرآن ذفرمي ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم قد مال إخوتان مدن دس أو إنسان السفيه بعقل شانك إسرافكا تابرا كرشي هي سلزان إسرافك دسي إسرافك مالك زور صرفك باري زور صرفك دسي ساريكي برسرين مودي لكري بلام نازاني بوشتي دسي يعني دعوتي بو كسي كار لباتي من ست زاري تدابسي بيسة زاري تيا صرفك نا قدنكي مال سامان نذي أو إنسان السفيهانا زاكورتا كستا خزانتا هر كسي كتر خالص كمان خوش بيستان هر إسرافك هر نفقيك إنسان صرفك هر بابك لقيامتا لروجي لميداني محشرة بشار لذكرته في أغمد خالد فرمية صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبدين يوم القيامة حتى يسأل عن أربع لفرمية هي إنسانك في البرفينان لروجي قيامتا بشار بشار لذكره يشي لوانا عن ماله أو مال سامانيك هتا لشو بياتك لسي لا صرفتك خالص كمان أمي خوش بيسان إنسان دور كيتول لو كساني كزيادة روي دكان حد رفيقياتي المكا ليان يزيق مبوا مبابا هاوريان مبابا شريكيان مبابا ليان يزيق مبوا تكلايا المكا بلام بروس اللاقتي أو كسان ربك كخاواني همتي برزن فلسيبة زيان آذن قيمة الرز حرمتي مال لله هي زيادة روي ناكن إسرام ناكن مال خلقي بيشل ناكن ومال إخوان صرفكن بوكسو كان ومالو مدالو خلشي هجار ونذار وخرزار وفقير داماو بيوجنو هتي وكان فبيغمار إخوان ذا فرمي صلى الله عليه وسلم ما على من اقتصاد ذا فرمي أو كسيك اقتصاد وآبو ليشي بقوته بي زيادة روينك مالك بزانة شون صرفك لحلال وزلالة لحرام صرفيناك زيادة روينك قد قد أو كسا فقيرنا كوي بلام شي فقيرك كوي أو كسا كإسرافك مالي خوي صرفك بهيش بوش خورائي و زيادة روي تذالك إسرافك أو براسي أو زردك خالص كمان أما يخوش ويسان إنسان دبي آغاي لمال ساماني خوي بي و أو مال سامانا كهتا بروج رش حالي گره حالي گره بروج رش كلاواني كمال ظروف زمان بيت پيشوا زماني تالو ناخوشي ظروف رش تو پيشت با مال و سامانه نا بي اوه که هرچي هتا خيره همي صرف كي و تيابسه نا اوشته كي زو خرابه براس چكو كو گوتو يانا هنده لوانه که ازمون يانه دلال احفظ درهمك الابيض ليومك الاسود او پارس پيك هتا حالي گره با روش رش که روش رش لپيشوا لوانه خوانه خواسته نخوش كوي لوانه در بدر بي لوانه بسي بو اولاتان و املا بو اولا لوانه اولاتكت فقير بكوه لوانه موشو معاشك نمينه لوانه انواعش لوانه قاتتو ام پاريك هتا همو صرف مكا هندشي هل گره بو روجي رش خارج كمان اما يك انسان مالي صرف كد لبيني معتذير بي عدلو ذات پروري بروا كلو وشربو وكو قرآن لفرمي ويوالذين ذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما إنسان لا إسراف كدن ذا لا كمال إسراف ذكا نا بين إسرافك نذس زور بقريته نذس زور بغاوكي نا ودسش زور يعني إسرافي تذهبه نيكي أوشتناكي تشكي لسلام بابتابة كرتي برزان كاد خوي خزاني برامي كهب ولا سردامي عباسكانا كأمانا خوان إمارة الرئاسة حكمة دولة وزارة تجارة بازرگان وسفارة همش يقبون بلان إسرافيان كده مالي خويا بطلب دا و او هم مال سامانی که هیان مو همیان به طلب داو اسرافیان کردو امانه دوای بلام خویت علی لخوشی بدنینا ناخوشی لو ده صلاتی که هیان مو بید صلات مانو هارون رشید آوالی کردن نازو نعمتیان نما لتاو ترکانک دا بوی برزان اما عبرتشی گوره پندو عبرتشی گوره بو همو او کسانی که دولتیان هەیە دەسەڵاتیان هەیە ماڵ و سامانیان هەیە بەڵام ئیسرافەکەن زیادە ڕەویەکەن و مافی خەلکی پێشێرەکەن مافی خەلکی نادەن مووسۆ مەعاش نادەن ئاگان لە خەڵک نییە ئاگان لە خەلکی فەقیر و هەزار و نەدار و قەزار و داما و ئەوانە نییە مافی خەلکی پێشێر دەکەن با چاک بزانن ڕۆژێک دێ ڕۆژیان نامێنێ ڕۆژێک دێ وەکو دەڵێ دەچنە ناو تۆزی بانانەوە مال سامانەکان دەبێتە تۆزی بانان هیچیان بەردەسەوە نامێنێ ڕووت و ڕەجاڵ دەکەون بە ئاگان لەو کاتانە بێ بەرزان و خۆشەویستان ئەمە بوو بۆ ئێوەی بەرز کە باسمان کرد بە هیوای ئەمە کە ئینشاءاللە مەسەلەی ئیسراف و زیادەڕەوی بەو شێوازەی کە باسمان کرد بەو چارەسەریانەی کە باسمان کرد ئینشاءاللە هەموو لایەکمان بەو شێوازە چارەسەری خۆمان بکەین و کەسێک نەبین کە زیادەڕەو خوانەخواسە موسلیم ئیسراف بکەین وصلى الله تعالى على محمد وآله وأمته أجمعين.
1: لپیشوازی روجی لدایک بونی فخری کائنات ده.

بخير هاتي خيرت هاني اي باراني بيابان و تاوي كاني اي هنا سي سبي سحر تو ميواني خوشوستي هموماني

0: بردوي أكن برادوي محراب همو أو كنالاني كبخش إيمان وإسلام خواوستيو خوانوستيو مروف دوستي أكن كهوكاريان أكن يا رب العالمين رحمت برجي بسريانا دروي خير من ليبكيتوا خواي پروردگار پاداشتي همو أو كسانا بديتوا دستي خير يعني لولات كمانا أوي ديار أوي ناديار أوي بي أزانين أوي بي نازانين يا رب العالمين دستي الرحمت لسريان بيا پشتیوانیان بردوامی لسر بکی یا رب العالمین خوای پروردگار ولات و نشتیمانه کمان لآفات و فتنه و نهامتی و شر و آجاو و گرانی و نآرامی پارز راو کی خیر و خوشی برجی بسر مانا والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: لپیشوازی روژی لدائق بونی فخری کائنات ده

بخير هاتي خيرت هاني اي باراني بيابان وتساوي كاني اي هنا سي سبي سحاري تو ميواني خوشويستي هموماني

0: بناوی خدای بخشنده مهربان ملیار ها ملیار حمد و سنا و سپاس و ستایش بو ذاتی پاچی الله که خاونی همو ناز و نعمت کانا درود و صلات و سلام برجه بسر جانی پاچی پیشوامان نوری چاو تازی سرمان محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سريار يا وراني ولا سر شوين كوتواني تاروج دواي خوشويستانم عزيزانم سلام ورحمة مهرباني خوي قبر برج بس دلو دروني هموما خوش حالم ام زارش دبصرهات اندلس بخدمت ايوي عزيز خوشويست گيشت موا من الحلقه را بردو وعدم پيدان كباسي هوكاري روخاني دولتي موحدي تان بوبكم دولتي موحدين ام دا دولتي شي فراوان بو لوسط افريقيا تاكو بقرا حتى باكوري افريقيا كليبيا وجزائر ومغرب وتونس وموريتانيا دي قرتوا باش امبرو ببرو لزبل طارق انزا برو همو اندلسيج او مملكة قورا همو دولتي موحدون بو اما مملكة قورا لبرتسرخا او پرهیزو دسالاتو امکانیتیان هبو و پارو پولو سروتو سامانشی ازگار زوریشی هبو ام دولتا حتی یگل اشتا سیرکانی ام دولتا خلق زور لرفاهیتو خوشی دابون زور طبعا میجونوسان رحمتی خواهن لبی شش هوکاریان باز کردوا با هوکاری روخانی دولتی موحیده کن هوکاری یکم او ظلم مستمی كلا دولة مرابطون ينكر براستي كاتي محمد كورتو مرد ولقر عبد المؤمن كهاتن وستيان دصلاتي مرابطون كان بروخينو بخوان بين سر حكم زور ظلميان لخلقا نكر كوا لقل دولة مرابطون بول كشتيني خلقه شي زور زور يان كشت براستي بصدها خلق يان كشت ام كشتنا ام خوين رجيا براستي قد قد عدالة دروس نانكر قد قد رجاي خن رجي اصلا عداله دروز نكات بو ام ظلم ما با تاخيرج به بلام هر خوي گورا انتقامي لو ظالمو لو خن رجي دكاتو كواته هيچ كاته ظلم بر همكي عدالت خوش اينيا الا پاشي عاقبتكي ندم و پشيماني روخانه زبو خالي يكمي روخاني دولتي موحدون ميجو نسان دفر من او ظلم بو كلا دولتي مرابطون يعني كل بدا خوا أو نامه بقرأ موسري كدولتي مرابطون دولتي شي زور تساكو ريكو بيكبون بس بدا خوا أم عقليتو أم فكر كنوي محمد كوري تمر ويكر كأم دولة بفوتي دو أو عقيدة فاسدي كلا مشي محمد كوري تمر تبو كزور قليه لوشن باس كردن يشيك لو أنا بكافر كردني أو خلقي كلا دولتي مرابطون بوه يعني أما ناكريتو بهزاران خلق بكافر دابني والله أوانا ما دام لقى دولتي مرابطون بونا أو كافر أما زور زور رأيكو اجتهاديشي هلو غليو وزور زور خطريشة عزيزانم بكافر كردن خطر تنين قضية لهر ولاتو شاري قروب دا بداخو إستا يعني إستا لناو إماش كسانك بيدابون كوا خلقي زور زور بأساني كافر دكن يعني بيم سيره ابن تيميه هزار رحمتي خايده بي ام امام قوريان بي كافره دي اگر ابن تيميان بي كافر بي هم نتوبتي يعني اصلا حسابي ايه مش هرناكن زبراسي كافر كردني خلق اواني بو بو بو شيو بو زوره بيتن تو عقلت مملكتك ناكري عقلت ده صلاتي شي سياسي ناكري ناكري بري والله همو مرور كاني كافرن همو شرطة كاني كافرن همو مكافحة كاني كافرن همو آسايشة كاني كافرن همو موظفة كاني كافرن شتيوانية يعني او زور زور خطرة ده هم باسي وزيرو اندام برلمان لكال هنناكم واني ها بي كافر كافرة ده بوي براسي ام فكرة زور زور خطرة براسي ام فكرش محمد كرتمرت هناي كخلشي مراد بتوني بي كافر بو كبيت كافر بو خويني حلال لكي ككشني حلال ده سبحان الله بزان لو ظلم مستمي بوي پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام ده فرمي إذا قال الرجل لأخيه يا كافر اگر هر مسلمانك بيكا شكبره أي كافر فقد باء أحدهما يكي شان لو دوانا كافر نيز مزالي تدانيا يان اوه كبيت قوتي كافره اگر بو مرزی براسی شروطی کافر بونی لی بیت زی اگر نه او با خود دا گررتو هی بد بخد اره والله يعني براسي بهم سيري لشعوش المدايا كان هندقو زوهي غريب وعنتيكا بيدابونا بقايف خوي كافر بون أبخشنا أم خلقي أما كافر وأما كافر وأما كافر كاشي من أما زوزر خطر أم أم أم فتوايا أم قصية زوزر قوريا أو تبي غنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي هر كسك بي بلاية چي خوي بلا يا كافر تو كافري يعني أو كافري أم بخود كافري يكلبو دقاريتوا خالي سيب أويا براسي ناراحتيو ناسايشيكي زول لدولتي مرابطون بيدابو حتى بني غانيها بون كزور توشي شر واجاو ناراحتي بون دولتي مرابط دولتي موحدون لدستي بني غانيا دا منطقة جان زودا كربوا وشر واجاويكي زور يانكر سندها صال براسي دولتي موحدون هر خريجي او من يقلو انا يوسف لدو يعقوب ومحمديش هل سيشان أمانة بس خريجي أبون أم شور شيء بني غانية لنا وبرن وباش عنيش بني بنو حفص بيدابون أوان سون مملكة تونسيان زوداكر دو بني مرينيا كان بيدابون أوان سون مغربيان زوداكر دو أو همو بيدابوني زيا كرنوي هري مكان لنا أم دولة قوردا حتما هو كاري كلمو الزعيفي ولاوازي وبيد صلاتي وفوتانيا خالي تسارم خو آماده کردنی نصرانی کان و توحیدی همو مملکت کانی نصرانی کان برانبر مسلمانان براسی لوکاتی که مسلمانان پرتو براو دیک جدا دبون و محرم آیتیان زیاد دبو و دجمن کاریان بینی لبین یکتر پیدا دبو الولایش مملکت کانی نصرانی کان روش بروش یکتریان اگرتو یزیچی یکتر ابون و دصلات و قوت و هیز خویان زیادتر دکرد و خوشان زیادتر آماده دکرد لبو اوی که مسلمان کان بفوتینن مسلمانانش دولای پرچه پرچه ضعیف به دصلات او زبران بر یکتریش و کو گرجی هار بران بر یکتر حزومیان لبو یکتر اکردو یکتریان ناو ابر نگ اوه بلکو مسلمان کان لگه مسیحی کان اسون لمسلمان کان یانده دا بداخوا امش یعنی کارساتی چی زور گوره دوهش که باسی مملکتی غرناطه دکم که 250 سال لپاش داجر کردنی قرطبه اوانه هرمانه و بلام یچگ لعیبکانی مملکتی غرناطه و حکمرانی بنی احمر او بو که لگر مملکتی قشتالی کان اسون هاوکاری مسیحی کان یانده کر کشاره کانی مسلمانان بگرن بداخوا خالي شيتر حبوني مستشاري خراب براسي اما لحلقي رابردوش زور تركيز من السكر براسي كاتيك محمد بخوي من دالبو بخوي عقلي اون دانبو سرباري اوش ام بياوا ام مستشار خرابة كناوي ابي سعيد كوري جامع بو براسي قدري راسي بشان نددا وقتشتي رئيس صواب تساكي بينا دا قوت بوي منجون مسان يشيك لهو كاري دوران دني شرع عقاب بمل او بياوي بمل ابي سعيدي كوري زامع دادين ام وزير او مستشار نزيكي خليفه محمدي وبراسي هركاتك مستشار خائن بو مستشار قصي راسي لبو سر كدايتي نكر براسي ام سر كدايتا لصر هلا انساز اشتكان دكا لصر هرب هلا بالريال اشتكان دا بو ادلن دانغوتا لويسي سادس عشر لويسي مملكتي فرنسا پاشای مملکتی فرانسه از لیویسی 16 دنگو قربان که ارنی خلق بخوا دنگو با کیچی بخون اونده عقلی بچوگ بو که اگر ارد نمی که بس دروز دکره دکواتا براستی ام مستشارانی که دوری خود اگر راستی و حقیقتی هم پینا گوتی براستی اوان هوکارن لبولنو چونی ام دا صلاته بوی تمشای درز ورگرن لپاشای ایران لا رضا محمد كوري رضا شاي پهلوي كبراسي كاتيك سواك خيانتي يعني لغا كردو راسي وحقيقتي انتفاضه وشورشكي خلچه ايرانيان پينا قد دانگو قربان بطياري هستابو لسط تهران دا سوراوا مظاهره بو دجي شا دانگو قربان او لبوتو هاتي نداري وكتاب لبو ناوي تولي دادن بلام كاتيك اهل هوال و اخبار انزاني محمد كوري رضا شاي ديتي كواك زد بيا انزهرات لإيرانو بمصر ئەمریکاش نەبووە برای و وەری نەگر لە میسر سەری ناوە و مرد ئازیزانم بەڕاستی هەبوونی مستەشاری ڕێک هەبوونی مستەشاری دڵسۆز هەبوونی مستەشاری ڕێک و پێک و بلیمەت زۆر زۆر کاریگەری هەیە لە پێشچوونی ئەم مەملەکەتە لە گەورەبوونی ئەم مەملەکەتە لە ئارامی و ئاسایشی ئەم مەملەکەتە بەڵام ئەگەر مستەشارت درۆزم بوو مستەشارت کەذاب و فێڵزان بوو مستەشارت تەنها بۆ جرفان و مەسلحەتی خۆی حەوڵی دەدا حتمەن ئەم دەسەڵاتە سوک دەکات هەندێک مستەشاری قسەی وا ئەکا لە قوتی هیچ عەتارێک جێ نابێت و ئەوەندە قسەی بێسەر و بەردەکا کاچی من دەبێت تو لەسەر واقع و لەسەر دروست بتوانی قسەی دروست بەو سەرکردەیە بڵێ بەداخەوە هەندێک مستەشاری ئێمە هەن بەڕاستی وایەن لە سەرکردەکان کردووە کە نەتوانی قسەیەکی حەقی پێ بگەینی کە نەتوانی قسەیەکی دروستی پێ بڵێ کە ئەتەوێ بیبینی جارێک ڕێ نادەن بیبینی ئەتەوێ بیبینی دەیکاکە ئەو قسە ئەو قسەی مەکە لەبەرەوە زەخت و سوکەریتی سەرکردە نەکو دوایە حاڵەتی سەحی تێکچی کاکە تێک دەستی تێک ناسی بە پیاز ئەم دەمێ حەقیقەتی پێ بڵێم ئەم دەمێ ڕاستی ئەم ڕووداوانەی پێ بێم کە ڕوو دەدەن چکە مانی بەردەوامی ئەو پیاوە لە ڕاستیەکاندایە نەوەک ئەتوو لێی بشارەوە و فێڵی لێ بکەین تا بەڕاستی هەموو سەرکردەکان دەبێت زۆر ئاگایان دەخۆ بێ ئەوانەی دەورە پشتی خۆیان ئیسانی ئەمین و دەستپاک و نەزیب زادە بن بۆی بەڕاستی هەموو هەواڵەکانیانی پێ بڵێن خاڵێکی تر و کۆتایی ئەویش ئەوەیە تەفەڕوودی محەممەدی کوڕی یەعقوبی کوڕی یوسفی کوڕی عەبدولمومین بە ڕێیەکانی خۆی یعنی ناکرێ سەرکردە بەتەنێ ڕێیەک بدا تۆ دەبایە ئەستەن ئیستیشارەت لە شەرعی عیقابدا دەبایە محەممەد ئیستیشارەی بە قیادەی جیشەکە بکر بە ئەمریکاکە جیان بە ئەو جیشە چ بکەین چۆن تەوزیعی کەن چۆن یەعقوبی بابی کاتێک کە لە شەری عێراق سەرکەوت لەبەرەوەی پرسیاری لە سەرکردەکە سەربازیەکان کرد ئەوانەی شارەزای شەڕن ئەوانەی کە سەدەها شەڕیان کردووە بۆیە تەوزیعێکی ئەوەندە جوانیان لە بۆ پێشناکرد لە بۆ یەعقوب فعلەن لە شەڕەکەی سەرکەوت بەڵام لە شەری عیقابدا محەممەد بەجێی کەس نەکرد بۆ خۆی هەستا ئەو هەموو خۆبەخشان و متتەویعەکانی بەپێش خست ٥٠٠٠ کەس زیاتر بوون تو بە ئەوانە لە پێش بن کاتێک کە ئەوانە شارەزای شەڕنینە شەڕیان زۆر دەدیتە هەر بە حەماسەت و غیرە و یعنی دڵگەرمیەکەوە هاتینە شەڕەکەی کاتێک کە شکان ئیتر ئەم شکان و ئەم هەراتەنە تەئسیری لە هەموو جێشەکە دەکا هەر کاتێک پێشەوە شکان لە شەقدا بزان ئەوە دوا و دەوەی دواوە پێش هەموو خەڵکی ئەشێتن زابۆیە بەڕاستی هەبوونی پرسورا لوی خوای گەورە دەفەرمی و ئەمرهم شورا بینهم وشاورهم فی الامر خو امر به پیغمبر دکا علی الصلاه و السلام آیت یکم ده مدح مسلمانان دکا دفرمی یک لە صفات مسلمانان او ک ایشان به مشورتا لە ئاەتی دووەمدا وشاورهم فی الامر ای محمد علی الصلاه و السلام امری پێ دکا که دەبێ ئەتۆ پرس بە مسلمانەکان بکەیت مەشوەرەتیان پێ بکەیت کەواتە بەڕاستی هەر دەسەڵاتێک ئەوێ بمینێتەوە بە ئارامی و بخۆشی سەلامەت بێ و میلەتیشی سەلامەت بێ ئەبێ بەڕاستی پرس بکاتن بەڵام تەفەڕوت بە ڕێی فکرکردنەوە بەس بە خۆت بڕیاردان بەس بە خۆت ئەم میلەتە بەرەو کاویلی و وێرانی و ئەم خەڵکەش بەرەو فەوتان ئەبا ئینشاءەڵا لە دەرسی داهاتوو باسی ئەوە دەکەین دەی بزانین مەملەکەتەکانی قشتالە و ئەراگۆن و لوین چیان بەسەران چیان لەو شارانەی لە غەرناتە و لە ئیشبیلیە کرد ئینشاءەڵا لە دەرسی داهاتوو دێمەوە خزمەتتان سەلام عەلەیکم و ڕەحمەتوڵاهی و بەڕەکاتوو
1: لە پێشوازی ڕۆژی لەدایک بوونی فەخری کائیناتدا
2: أي رسول الله أري أي رحمة للعالمين مرحبا صد مرحبا أي مهبطي روح الأمين دينكيتو وكشكو الهاتو قلاي ظلمي رخان يا ورانت بونما مستاي قتاب خاني جيان أو أبو بكر رفيقة هجرتي فرزان أبو دائما بو شوچرای حزنت وكو پروانبو والضحا وصفي جمالي تويا أي خير البشر نرجزي چاو الدليلة يعني ما زاغ البصر يا عمر سرداري قجدات پروراني سرزمين هرب الرسوري وشهادات

كان رب قال قليل لحم العقب. واتا جابري كري سمورا رزاي خواي لبدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم شعب دالي عرضي سيماكي كري حربم كرد ظالي علفم واتاي چيا فرموي دم گورا وتم اي اشكر العين فرموي كالاني چاوي دريج بي وتم اي منهوس العين واتاي چيا فرموي گوشتي پاجني كم بي پیشوا مسلم گراغتيوا بريزان روند کردنوه که کرد با ام فرموده لیرده زانکان بکوی دنگ ام راوی سیماک با اشکرو العین به حاله که اشکره ده انین بلکو ده فرمون شکرد لچاو ده خالی سوره لسپینه چاو ده کشتی وال نو عربه زور پسنده فرموده سبارت بشیوی ریشی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باب فی صفت لحیت النبی صلی الله علیه و سلم. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال یکره ان ینتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه و لحیته قال ولم یختصب رسول الله صلی الله علیه و سلم انما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ. واتا أنس رزاي خواي لبدالي ناباشا واتا مكروها كبياو مويسبي لسروريشي بجار بكا. أنس دي فرمو بيغمبر صلى الله عليه وسلم موي خواي بويا ندكرت واتا بهج رنجي رنجي ندكرت هندي مويسبي بچالي چناغي وبو واروها چنموية برجو بلاو لهردو لاچانجي لسريدا هبو. پیشوا مسلم يراويتيو

Eh,

0: لە پێشوازی ڕۆژی لەدایک بوونی فەخری کائیناتدا.
1: أي رسول الله أري أي رحمة للعالمين مرحبا صد مرحبا أي مهبطي روح الأمين دينكيتو وكشكلها تو قلاي ظلمي رخان يا ورانت بون ما مستايق تاب خاني جيان أو أبو بكري رفيقة هجرتي فرزان أبو دائما بو شوچرای حزنت وكو پروانه بو والضحى وصفي جمالي تويا اي خير البشر نرجزي چاو الدليلة يعني ما زاغ البصر يا عمر سرداري قجدات پروراني سرزمين هرب الرسوري وشهادات

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم جراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو دوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكلا سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جراويانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: فروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگر نیل آنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بدايتوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هيزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوان لبي جربيان تو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيكو بخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خوين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكافرمويتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجيه قياندني همو ويستيكي هيا اوه خواي قورو پر وردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گر با اندازي كفي سر درياش وهابي پشوا مسلم رحمتي خواي لبي جراويتيو عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرز يان سنة دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا قيوم ليب وأمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم قناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو قيرايلو ملكتشو رينوينين بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

لفتح مكة فضالي كري عمير خيوان شان داك إيماني هنا ومسلمان بوا بلام ضلي بريتي لحقت برامر ببيغمبر صلى الله عليه وسلم أبو لبشتوا بشتي بيغمبر إخوائي قد بأوي فرستي بيري لدواوا خنجيرك بكاتا دا لبيغمبر إخوائي وبيغمبر إخوائي لنا أبري فضالة أفرمي بيغمبر إخوائي آوها آو الرداية وبلام فرمي أي فضالة ماذا تحدث به نفسك أولا ضلي إخوتا خطري شيء أكي نشتم يا دي إخوائكم يا رسول الله بيغمبر إخوائي فرمي استغفر الله داوي لي خوش من لخوابك وكبلي أزانم نناخي خوتا شيء الله يتوى وشي بلان يكدار رشتوى فضالة علي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فضرب بيده على صدري دسي مباركي خستة ثر سينم والله دعي أويك دسي مباركي لثا سينم لابرت هج كسيك لم ثر زويا بقدر بيغمبر إخوة خوش ويسنا بولاي الأوبر يحقت حقد واحد لي بكا بيجاني خد بكيت ما ترسي وبيغمر لنا وبري للحظة يكا لتان ثانية يكا أم بغزة بقوة ريبوتي بو أو بري محبته وخوشي بستي همو من أزانين أم دلا بآساني لبغزة و ناقو ري لبو محبته وخوشي بستي خواه علماء زانا كان أفرمون أما تأثيري نظري بيغمر صلى الله عليه وسلم توجهي بيغمر بچاو رحمت تماشا کردنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که هر کسی بچاو رحمت و پیغمبر اخوا تماشای کرد به او بینینی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوی پرورگار ای کاتا اسبابی انشراحی صدر و سینه فراوان بونی

لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. عزيزان خوش ويسان سلامي خواتان لبي في خوش خالين كالخزمت برستانا بين بو هندي باس وخواس لسر بلغكاني في غنبرياتي محمد صلاة والسلام خواي لسر بي لروج وزمانك كبراستي قماني زود رسكري بو ذات مباركة وبو بيامكي لا القي رابردو أباسي ومان كرت كقماني زود روسكري وهول دراوة بهموه وكاركان لري هموه وكاركان وتشب نسين بيتش الانترنت بيتش اللي كان على فضايا كان بي كولامي أو قمانانا بدريت وابو أو مسلمانان يقينيان هبي ويقينيش مساليكي زور جرنجا كإسلام وقرآن وبيغم صلى الله عليه وسلم تأكيدا كان السري بيغم صلى الله عليه وسلم دائما دعايا كده اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا يقينك الراسمان أبي هبي وبوي بتوانين باشترو تشاكتر الذين كمان تيبقين وأخوة برسيخو من كين وبتوانين ولامينا حزان بينوا أزيزا كانم يكم بلغي بيغمبراتي بيغمبر صلاة وسلامي خواهي لسر بي بريتيا لقرآن قرآني بيروز أو معجزة كالويني نبوة أم معجزة كقرآني بيروزا اگر سيري بكين هل سرطاوة افرمي ام كتابة هداية استخو كساني كي زور فيلسوف و كساني شارزا و كساني شاعر و امانا تيبيا نوسي و شعريا نوسي و رومانيا نوسي و بلام كس نتواني بلي ام كتابة من هداية هيتش كتابك او نيكا برنامه جيان بيو حمو وردو درشتي كي جيان كبيوسي مروفاتي بلو زماني كهات و تاكو قيامت بتواني قواعد و بنما و ياساي بودانيتو بپي اوانا جيان بره بكري قراني فيروز كافرمي لبدايته هدايته ودوائه لا ريب فيه هج قمانو نقصاني وناتوه كتانية هج كتابه كنية حر نوسرق نوسيبتي بتواني بلي ام كتابي من هج كمو كرتي ونقصاني وتناقضاتي كتانية إلا قرآن نبي چونك الاخواه همو كتابي نوسري كي هي ناوي نوسري بيوه تنها قرآن نبي كاوي ناردوتي خواه بره زكانو اما عین پیروزی یم که خواب ویناردوین قران معجزه کیتی خوا وعدی پاراسنیاو انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون استخو یما او زمانه اگر سید کین کس یک ابی تصوری چی کردبه قران کو نکرابو قران بس لا کسکان لبریان گو تا او جواب الله هند ل شرکان ازوریان شهید کران دوای کو کرایو لو زمانه تا امرو کا 1436 سال بس هجرتی كوتي بيغامراتي باريو 1436 سالة وربزان قرآن لهم الدنيا وكو يكيانا لانترنتا لم همو بيجاب لاوتو قرآني بيروز اوتا لموبايل كان قرآن ابينين كأنواعي تشابة كري بلوحاتيك لسر چند لوحيكي قورا كطبع كراوة ببشوكي يان بقرآني بچوك اخرت جرفانوا يان بقرآني قورا بأنواع شيوة شاب كراوة بتجويدة أما وعدي خوايا كأمرو منو تو أيبينين هاتو تدي جا چون أو وعدة هاتو تدي وعدة كاني تريشية تدي برزا كانو كي ايتواني أو بلي 1436 لبو بيش كبست لمسالي هجرته كحساب كراوة بتواني بلي أم قرآن أباريز ري خواي باريزي وفعلا واج درچي اما بو خوی اگر شتیک لی ورد بینو با تنها معجزه کی گوره که بچای خو مانی بینین انکار راکره نسخه زمانی حضرت عثمان ما ولا متحف برای زکارم او قرآنی که حتی خوین حضرت عثمانی پیوه ما و تایسته قرآن کونه دسخطکان ماون بین مقارنه که لگلم قرآنی استه همان شته خوی گوره که وعدیه بی پارزه پارستویتی انجا برای زکانم اگر بیتو سیری شوازی دارشنی قرآن که تا حسین علی شوازی دارشنی قرآن جوازه لوی که عرب این زانی عرب تنها شعریان زانی لگل پخشانه قرآن شوازه کی تازه که هشتی کی تر نیه وکو قرآن نسرابه نلکونو نلتازه شوازی نسینی قرآن آیت آیت که دارج راوه هر آیت فاصله خویه لآخری کتایی هاتو به شیوهگ لشیوکان که تاکیده که تسر بعنا کانی تر ورد بونوه لشیوازی دارشنی قرآن لدابزینی قرآن بو خوی معجزهی که گوره انجابین سر اوی که خوی گوره وعدیه که لو ساوت تا است معجزاتی قرآن در بخار
بيزغ لا پاراست نكي هروانيا پاراست ويتيوم قرآن ما ونخير سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق بردوام معجزات أمشانين هي أم قرآن تابوين دركوا لنفس خوانا سنريهم آياتنا في الآفاق لابون وراء وفي أنفسهم لنا نفس خوانا حتى يتبين لهم أنه الحق تابوين دركوا كأم قرآن حقا أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد كافين يبكى بردقاري تو آقا دارا و زالا بتوانايا بسرها مشتكا حتما خوي قورا كافية يكيل لنا وبيرو زكاني الكافي خوي رب العالمين كقرآن فارزي التواو كمعجزاتي درخاتاو إسا من چند كتابك منوسيوا هتا من لجيانا بم خمي كتابكان مخوم چاب كرينو دس خلقي بكون بلام حتما دوي مردني من أو اهتمام بكتابكاني من كما بيته وكو مليونها نوسريتر بلام قرآن وانية چونك خاوانك حي قيوم ولله المثل الاعلى او رب العالمين خوي قرانك خوي فارزه كسانك بونيره كترجمه كان بزمانه كان وشرح كان بزمانه كان وكو سويدي وكو افريقي وكو الماني حتى برو بزمانه كان قران ورجي الراوة وشرح كراوة وباسي اوشتاني كتياتي ادريتو بجوي خلقا ببردوامي اما هر لدس خوايو هر بو قرانك واي برزه كان جا اگر بین سر وردکاری ناو قرآن معجزاتی قرآن او ایک لقرآن هاتوا رنگ دانوی او سردما نیا چونکه نکل او سردما بلکو دیان سد دوای قرآنیش اوشتر نزان راو للار آدمی زادو چونکه خواما شرمی لکس نیا بر زکانم اگر هوایا تو مارک را اگر هوایا خلق ایوت او تا امشتیک ایوهناتا تازنی و خلق زانیویتی یکی لوانا بر زکانم که قرآنی پیروز باسی او مسئله که تکل نبونی دو دریا که اوکی سوره تکل نابن اوی سیر و شیرین روباره که دریای تکل نابه اما حقیقت که کابره که دریاوانی فرانسی بناوی کاستو پاش 25 سال دیراسه لناو کشتی او چون نجر دریاو دیراسه کرنی دریاکان و روبارکان و پاش 25 سال بوی درکوتو و کشتی که جایزه لسر ورگریو و اکتشافه به که تنها خوی کردوه تی که تی مسلمان اک پیاله که لگل یا کار کاله امال قرآن هاتوه که برا سرسامه به چونش تیوه به که تی کبشانی اویش پیوندیه که به دکتر عبدالله مصلح و که سروکی هی اعجازی علمی قرآن و سنه علی کسی که شارزان ببنی ره با مناقشه لگل آب کم اویش کسی که شارزای بونه ره که انگلیزی باش بزانه و زمانی اجنبی باش بزانه و شارزای به الاسلام و مناقشه که زوری لگل آکا کاستو مسلمانه به چون که لهمو کس باشتر ازانه که ام دینه لخواهوه ام 25 ساله حقیقتی که دوزی و تو که کس نیزانی و لسر عرضه قرآن چون 1400 سال لمو پیش ام اجای پیه کردو نگل آیته که لچن آیته کیشه مرج البحرینی یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان ام آیتانا لخویانو نهاتون بچن وشهی که کم حقیقتی که علمی زور گوره رونه که توانه کستو مسلمان بو بلام لبر مراکز علمی کان که ایشی بو کردون ولبر کمال اسبابی تر دیاره اعلانی نکردو بلاوی نکردوانه بلام شاید من هیا و کسانه که شایدن که مسلمان بو بر زکانه قرآن پیروز 1400 سالم و پیش اماجه بواکا که فرمه و اوحا ربک الى النحل یعنی اتخذی من الجبال بیوتا باشه سرکن خطابک خطاب بو مینه پیغمبر باشه سرکن خطابک خطاب بو مینه پیغمبری خواه چوزانه صلات و سلامی خواه لسر بی اگر خواه اگه داری نکرده بی

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بیت بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو با باشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بي هاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگر نیل آنه یکی اگده تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گن توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گیرایلو ملکشی با تو بدوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بي هاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس و ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي گيان پناو پشتگيرو هزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستايشي بي پايان من هيا بوتو تاكو تنهايتو بدل صوزيو امك داريدت پرستين گرچي بباوران نيگرانو سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كر عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد ابو داود ترمذی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يوجيكو بخويني أوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدوي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامة رضي خواي ليبه دلي لهر نواجه كي فرض يان سنة دالة پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا جيوم ليب و امن زاو دعائي کردو كمو زيادي تيدا نكردو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي کردارو رفتارو روشتي چاكو جوان و
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجه ناوگور. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

وتان نابنه هوي اوي كا بتواوي نزيكتان مخنا ولا ايما مگر كسيك باوري هنا بيتو كارو كردوي تساچي انجام دابيت جاء اوانا پاداشتي چن برابريان هيا بهوي او كردواني كا كردو يانا هر اوانيش لكوشكو تلاركاني بهجدا باسو ديو آرامي وخوشي جيان دبنسر.

0: او كاتب بنا چاري دلين ايمان من بپروردگار من هنا بلام لو شوين الدور و ايمان يان چون دزدكويت
1: وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد
0: اوان براستي كاتي خوي باوريان بخدا نبو هر لدور و باسين هيني و شارا و كان ياندكردو دميان ليدكتا دور لزانستو زانياري
1: وحيد

0: السعير
1: چونك براسي الشيطان دجمن تانا يواجب دجمني خوتاني دابنين بيقمان بانجي تاقمو دارو دستي خويدكات بو اوي ببنن نشتجي دوزخ

0: اي محمد خو اگر بروايان بتونا كرت او دلد لخود دانا منيت براسي واني پیش امانيش هر هلوستيان وابوا بروايان بپیغمبران نبوا هرچند اوان با معجزه و بلغي بهزوا بپیامو كتب روني اشكراوا بوان روان اكرابون
1: ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير
0: پاشان اوانی بباور بون خشمو قینی خومم لگرتنو لناوم بردن جاچون بو بلاو تولی من.

0: خلق كوتيان ايوه تنها آدمي زادكن وكو ايما خداي مهربانيش هيتش تيرشي روانا نكردوا ايوه هر درودكن
1: قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون
0: پیغمبر کان وتیان پروردگار من خوی چاک دزانید ایمه براستی بولای ایور روان کراوین با پیغمبراتی
1: وما علینا الا البلاغ المبین
0: تنها اوش من لسرکا برونو آشکرا پیامی خدا تان پیراب گینین

0: عذاب أليم
1: خلق كوتيان اما براستي بهاتن تان توشين نقبتي بوين سوين بخدا اگر وازنهيننو كول ندن برد باران تان دكينو للايان اما واتوشي ازاريجي بأيش دبن
0: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون
1: پیغمبر كان وتيان ايوه النقبتي وشوميتان لقل خوتان دايا بغي بباوريتانوا آیا اگر آموشگاری و یادآوری بکرین او دبیتن نقبتی و شوم بوتن نخیروانیا ایوه هر خوتن قوم و حوزی چی سر رونو لگناه دار روچون بایش شوم و نقبتی یخی گرتون

0: او سالو پر رشار و پیاوی چی ایمان دار بپلا بگرجو گولی هاتو و تی ای قومو هوزم ام پیغمبران راز دکن ام فرستادان راز دلین شوینیان بکون بروایان پی بکن ایمانیان پی بهینن
1: اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون
0: شوینیو کسان بکون کپاداشتو کریتان لیداواناکن اوانا هدایت دراونو لسر برنامه چی راز تو درستن
1: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون
0: ديارة خلقك كرديانا بقالا بويا بياوتاكا كوتيوتي جاوة بوچي من أوزاتا نپرستم كبديهناوم ايوش خلچينا هربولاي أودبرينوا
1: أأت

0: مكرمين
1: ديارا خدانا ناسان پلا ماريان داو و شهيديان کردوا بويا پيوتراوا فرمو بونا و بهشت لبشوا هر دل سوزانه و تويتي خوزگا قوم كم بيان زانيا يا سر انجامي ايمان چونو كوتومتن ناو تنازو نعمته كوا بهوي اووا كپر وردگارم لهم خوش بو خستم يا ريزي ريز لجيراوانا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. براني إيمان دارو عزيز خشكاني بريز ومحترم أما أنقا لا نومي التي إيميا ولا كردوانيا لخوش ويستي في غمر معنا صلى الله عليه وسلم مانجي ربيعي يكم ناونا ناوى مانجي مولود يعني مانجي لدايقبون لدايقبوني كي لدايقبوني سرداري مرفايتي وفخري كائنات محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ويكا أما أنقا رمزيتي كتايبتي هي لناو ملة مسلمان كان شنك خوشويستي خوا محمد مصطفى وبيغمري كتا بيغمران صلى الله عليه وسلم لما أنقا مباركة لدائق بوهو روناكي ورشنائي نور نبوته في غمرايتي لما انقا في روزاو لروشي دو شميا روي دنيا روناكر وتوم رفايتي او رحمة بزعي خوايا بني كفي غمري خوايا صلى الله عليه وسلم بويا عادة مانجي مولود يادي في غمري صلى الله عليه وسلم تدا دكريتوا امش في ويسا لمن بركاني مزقوتكانو مسلمانان كلا جمعة كانا كوا بنوا أما انقا بتعيبتي تر زياتر أشنا بين بن بيغمرا قورمان صلى الله عليه وسلم كخواي قورمان جل جلاله كاتي قليلا مسلمانان لخلقي أكابا قشتيو لبي باوركاني أو سردما شكروا أو أبوا فرمي أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون آيوان بيغمرا كيان ناناسن نازان چ کسیکا چ پیاویکا چ مردیکا چ رحمتیکا چ پیامیکی هناوا کچی دجایتی اکنو پیامو برنامو منهجکی او یناویتی تا حیات جیانی خویانا سودمند و بهرمند نابن لیبو بو یکا اما انگه بتایبتی جیگه خویتی زیاتر تیایا اشنا ببین بسیرتی مبارکی ام پیغمبر عزیزا صلی اللہ علیه وسلم وخمن بين برعاويني قرآن سنة كاني أم بيغمرا قوريمان صلى الله عليه وسلم سنك إيما بقرآني بيروزو بفرمدكاني بيغمر مسلمانين هر كاتي وكو قرآن ما ملمان كر وكو سنة كاني بيغمر خاص صلى الله عليه وسلم هر سكوت مان كردو لحياتا ممارسي جيان مان كر إيما مسلماني درستين وعاقبتي شمان خيرا وقيامتي شمان سربرزي واختواريا بيتشواني أو ضلالة سل شواوية بيغمر من صلى الله عليه وسلم لكوتا لحظاتك أن جيانيا تشنمانيك دو من سيمان بيشوي وفاد بكا لحجة الوداع كسطو دهزر صحابة لخزمة يابون أم كلمة فرمو فرمو أيها الناس تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا أبدا فرمي خلقي نبزانا أمن لدواي خوم دوشد بو اي وجه اي علم همو إنسانك أبي بمري هيش كس لم دنيا ناميني ببيغمراني شوا سلامي خوان لسر بي أبي بمرين بلام كاتي من قرامو بلا خوا دوشد بو اي وجه اي علم لدواي خوم حتى دستان بم دوشتوا بي سلي شوا ونابن سرگردان نابن بختور بن كزناتو أنا ظلمتان لبكا خير وخيرات إخوتان خوتان إخوان بعزت ابن خلق حسابتان موكا لا إخواش سربرز وبختورن يكميان قرآني بيروزا كخاخر خطاب إخوايا بكم ملقا مجتمعي بشري كرسالتي إخوايا سبحانه وتعالى بمحمد مصطفى ناردويتي بو إيما دعي أوافرمي وسنتي سنة آكار كارمينش كهموي تفسيري قرآني بيروزو معنى يستو إرادي خوايا جل جلاله لأولا عبد بندكانيا بيغمري خواوا ما ملي كردوا كخواي قورا آوائي عبد بندكاني ما ملبكن بويكا أم بيغمبرا صلى الله عليه وسلم لقرآني في رزا خواي قورا ما جل جلاله بمنته ورحمته فضل خوي بسر إيما وباسي كردوا شني نعمتي هيا لسرمان خوش كبرا كان بدو دانيان منتك بسرمانا يكميان بويك ايما ايمان نارينو خوا سبحانه وتعالى هدايتي يامينو ريقيتشون بو بهشت زانين خوي بيناسان دوين هركسي ام نعمتين بي بدبختو سلشواو النقبتا اگر همو دنيا ملكو سروتو ساماني او بي مفلسو سرگردانو بدبختو مالكاولا
ما دام نعمتي هدايتي نبي بل الله يمن عليكم هداكم للإيمان خوام منتك أبصرتانك إيوة إيمان نار هدايتي أون دوهمينيان بوا منتك أبصر إيمايا أبي قدري بزانين أويش نعمتي بوني محمد مصطفى ببيغمر إيما وبوني إيما يا بأمتي أو بيغمر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم خداي جورا سبحانه وتعالى منتك بصر عبدك أنا بصر إيمان نارانا ك بيغمريكي وكو محمد مصطفى كردوتا بيغمرو ما مستعوان أو آياتي قرآني في روزا بويا بيغمر من صلى الله عليه وسلم منتي خوايا جل جلاله فضلي خوايا رحمتي خوايا بزي خوايا بويا فرمي زورد الخوش بن بوي أمتي محمد مصطفى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون بود الخوش بن بباركان زرد الخوشي بمحمد الخوش تربى صلى الله عليه وسلم بدنيا زرد الخوشي ببيغمر الخوش تربى بذلك فليفرحوا بمحمد الخوش بن رحمتي خوا فضل إخوة محمد صلى الله عليه وسلم كأجر أوى نبع يمل ضلالة وسل شواي بدبختيا أسوراي نوا فرمي فبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون كوابو بيغمر إما صلى الله عليه وسلم منتي خوايا جل جلاله جيجيد الخوشي إما روشي كان قريا خواهي قورا جل جلاله جبريل يميني نار وخزمتي فرمي أي جبريل بروبا محمد خوشوي سنبلي السلام يقرئك السلام خواهي السلام سلام أدليك ماذا يبكيك يا حبيبي أو خوشوي سكن بوشي أجري جبريل يمين هات خزمتي بيغمر من صلى الله عليه وسلم سلام خواهي عرس كردو دعائي لي برسي خواهي رب العالمين أو أفرمي أبيش بجبريل ودي يا جبريل والله أبو أمتك مقرم ليان أترسم لعذاب إخوة لجهنم إخوة جبريل أمين عزي رب العالمين كرده وإخوة يقول جبريل نارد وجاليكيكا فرمي برو بخوش غويستم بلي ما محمد مصطفى إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك في بلي إما بدلي أوكين درباري أمتك إما بدلي أوك إن درباري أمتك وبيدلي محمد ناكين ولسوف يعطيك ربك فترضى خداي قورا لقيامتا أو ند أداتي حتى رازيتك درباري أمتك ويفرمي والله مني رازي نابم حتى كسك بخالص ومخلص شهادتي هنا بك هيج خواهن يجقال الله ومنيش بيغمري أوم رازي نابم حتى يكيق لوانا لا أجري جهنم أبي. بويكا إيمد الخوشين بمحمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. روشي كان باسي إيميكر وصحابة كان. فرموي إني وددت لو رأيت إخواني. وتي والله زول حزكم برا كان ببيني بعد. وتي أنا رسول الله أولسنا إخوانك. أي إيه ما برايتونين فرمي أنتم أصحابي وأحبابي فرمي إيه وأصحابه هاول خوشويسي منن بس برا كان مأوانا لدواي من دين من يعني ديوا بس والله كسي وان هيا أماده مال ومنال وسر وتكشي بدا بس يق لحظة من ببينه فرمي وإني فرطهم على الحوض فرمي من لسر حوزي كوثر انتظاري أنا كم لو يا ام بين بويا پیغمبري خوا پی خوش و همو من ببینه هموش من به خدمتي اگين لسل حوزي كوثر وتي يا رسول الله چون اي ناسي تو فرموي لروج قيامتا همو امتي من جياواز لامتاني تر او شو اناني دزنيش اوي دزنيش بركوتوا وگ مانگي 14 ادرو شيتوا إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فالميد دستو بيسفين شويني دستو جاكاني عن وقمانك دروشيتوا بوانا أمتي خوم لنا وهمو أمتاني ترى عبد واسمه هركس يقلوانا ديت لاي من لسر حوزي كوسر
بدستی خوام لپرداخ آلتونیکانی سرحوزی کوثر آویان ادمه که هر کس آوی خوارده ولی هر گیزی تتیونوی نابه هچی گرمو نارحتی میدانی محشریشا لسریان آسانکا و اصلاحتکا بۆیە کا پێغەمەری خوا صلی الله علیه وسلم منەتی خوایە بەسەر ئێمەوە دەبێ قدری بزانین بۆیە کا خوشک و برابر ڕێزەکان دقت بن لە قورئانی پیرۆزەوە پێغەمبەرمان بناسین صلی الله علیه وسلم بۆیە خوای گەورەمان جەلە جەلالوهو ئەم وشەیە چاک لێم وەرگرن چاک دڵی بنێ خوای گەورەمان جەلە جەلالوهو قەراری داوە که هیچ انسانێک لە قیامەتا سەرفراز نابێ هیچ مسلمانێکی ناوێ دینی هیچ کەسی قبول نیە هیچ کەسێک لە قیامەتا ڕێی لا خوای نیە ئیلا بە ئیمزای پێغەمبەر نەبێ و لە دوا محەممەدەوە نەبێ بۆیە کە هەموو ئەمانەی کروەتە بە میعیاری ئیمانداری ئینسان لە قورئانە دیقەتی قورئان بن ئەم قسەیەی کردم کردویەتی میعیاری سەرفرازی من و تۆ لە قیامەتا معياري ما ملاي خوي لقل منو تو يا لروانجي محمد ويا صلى الله عليه وسلم معياري شو نبهشتي منو تو لاي محمد مصطفى يا صلى الله عليه وسلم أو معياري بيواني خوا منو تو بيوارا جري وكو عبدك راس تقيني خوي لاي محمد مصطفى يا صلى الله عليه وسلم سير قرآني في روسك لقرآني في روزا خوي جورا من جل جلاله بجوي كردني خوي كسيك بلين بجوي خواك مطيعي امري خوايا جل جلاله كي فرميتي او كسيه بقوي بيغمبر كم كان محمد المصطفى طيب ومن يطع الرسول فقد اطاع الله هر كسي بقوي او بيغمبر كم كان بقوي مني كردو طيب معياري مسلمانيتي طاعي عبد بوخوا لا بيغمبر صلى الله عليه انجا منو جناب شنو بقوي بيغمبر مانكين لمال مان لمنال مان لحال وأحوال مان لمعاملة وكسابت مان لتعامل مانا أو نجبك بي خواه مان كرو طو خواه مان أزاني أو يك دوهم سير كان لقرآني في روزا خواه يقول مان جل جلاله بس رازية إيما لحياة مانا شاو ليكس كين لدواي أو يكسش كمحمد مصطفى صلى الله عليه وسلم باوكي دايك كرو أولاد برپرسو مسؤولك كيت خوشوه اگر اخلاقي وكو او پیغمبر نبو نابه بتوه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة پیشن بو ايو محمد صلى الله عليه وسلم كي پیشوان محمد بو تي هل دندو لروتان كي برنامي پیشوان محمد بو رفزيك كي أخلاقي أخلاقي بيغمران نبو رفضيك هر كس هبه چونك خواهي قورا معياري قدوة أسويتي بو كسيكي إمان نار كدوية محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم كدوية محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم خالي كتر خوشويستي خوي بو عبدكاني لخوشبوني قناها كانيان أوشي ربط كروا بابا يقول كردني بيغمرك يا محمد صلى الله عليه وسلم أفرمي فاتبعوني بيان بلا أي بيغمري خوا نقول إن كنتم تحبون الله بلا شيء فاتبعوني بيان بلا شوين من كون بشوين كوتني من يحببكم الله خوائي ويخوشوي ويغفر لكم ذنوبكم خوالا قناها كان اشتان خوشبي والله غفور رحيم مقياس هموي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم كخوا خوي هلي بجاردوا كردويتي خاتم الانبياء والمرسلين عليه افضل الصلاه واتم التسليم ابي ايما على محمد بن ياسين صلى الله عليه وسلم مساله في غمر اخوا ولبو كولكو جوهري دين وايمانا اگر وانكين سرفرازي قيامتنا بين اگاما لخو مان به خالقی تر برزان خواهی گوره من سبحانه و تعالی سندی خواردو لقرآنی پیروزا با پنزه سال هاوار که بلی من مسلمانم
خوای گەورە سوێنی خواردووە ئەگەر مشکیلەکان کێشەکان حکم و دەسەڵات بەپێی ئەوە نەبێ محەممەدی مستەفا ئەفەرمێ من نامەوێ ئەوە نەسی قورئانە محەممەد میعیارە فلا وربك لا يؤمنون قال قرآن أفرمي نخير باب زانن سوين بخوايتو أي بيغمري خوا زاد قدبا لا يؤمنون أو خلق إيمان أرنين كي حتى يحكموك فيما شجر بينهم حتى تونكنا حكموا تونكنا فرمان رواو بيشوا لهمو مشكلو قانونو يا ساو هل سكوتك إيش يعني أنا؟ أنجا شريعتي تو هر حكمك الدا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما باشان بو حكميتو بو قراريتو بو رأييتو أبي لناخو دلو دلو نشيانا تسليم بنو أو بشاك بزانو بي رازي بن أنجا من إيماني أوانم قبولا تو نقطة سري دير أما قرآني خوايا خواهی گوره آواباسی پیغمبره که یکا جا منو جناب بابیری لخوم هم که اینوا آی ایما چنه لگل ام پیغمبره آواین صلی اللہ علیه وسلم و چنه حالی بوین ام پیغمبره چنه یک محور و جوهر لحیاتی ایمانهاری منو تویا داده کیان خود دا پوشا دنیا تا لیمه کرو بکتر چر مچو لکا پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لگل اوتی خودتان دا پوشن افرل لدر ابو زمیلی پی ابو ایکر بسر یا لسر قصه که پیغمبر تا آها تا مالو حبو پشتی نکه یکر بدو کرد بشه اکی سری پی دا پوشی بشه اکیش یادا با دست خوشککی رفیقی تا گن مالو فرمی عرق نابی بخونو کولانکانی مدینه لافاو هلسا تجارتی خلق زورتر لسر عبد و عرق مو چون که پیغمبر پی رازینی همویان رش آوای تحکیم و شریعتی خواه آوايا الرازبون ببيغمرايتي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم انجا برزان صلى الله عليه وسلم انجا برزان لقرآن في نوزة هركسي سيري قوري

قرآنی پیغمبر و انبیاء و مرسلی بداخوا قرآنی پیروز فرمویتی خواهی گورتی آیا هر کسی بیقصه بیک حلویست ازیتی پیغمبر کم که آی خمج هم ان الذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم او قرآن او بیقوشه بیک حلویست دلی پیغمبر کم ازید با عذابی علیم محاضر کرد لوج مهمتر لقرآنی پیروزا خواهی گوره ازیتی خوی و پیغمبر کی پیکو باش کرد ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا اواني ازيتي خواو بيغمركي اكن خوا لعنتي لكردون لدنيا قيامته واعد لهم عذابا مهينا سزايكي سختيشي ومهين ورسواكري واماداك دون حركسك لدنيا يا برزا لسردبي محمد مصطفى وتا أمر بيق هلو يستو يقسي أزيتي بيغمري كردبه دجايتي بيغمري كو والله برسواي رويو برسواي روشتوا قد كسر بردو باختور نبوا لدجو من آياتي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم اجعلوا من هذا النبي قدوة لكم وأسوة لكم أم بيغمرا كينما مستا من على كانتان لسر خلوق روشتي أم بيغمرا بروردكن كاسبيتان ببي توجيهات ونصائح ام بيغمر بكن صلى الله عليه وسلم تعاملتان لقد صلاة دارو فرمان رواني ولات ببي فرمودي ام بيغمر بي لا تشاكي ابيش جيريان كان لظلمات ايديان مكان لنا حقيها لقل يانا مبن بخواه وبقورتر لأنبياء ومرسلين يان مزانا تعامل لقل دراو سكانتان ببي نصائح وامشقاري ام بيغمر بكن لقل علم وزانس وتكنولوجيا ببي نصيحتي ام بيغمر ما ملبكن خوانوار بين أهل علم بين أخلاق روش ما مزن به پیغمبر كمان مزنا پاكو خاوين بين برا بين پیغمبر كمان أمر بان پیغمبر كمان إن شاء الله لجمع كان داهتوا زيادة الله سر آكار و أخلاق روش تبرزكاني أم پیغمبر خوشوي سمان أدوين خواهي قورا أوري الرحمة كاته هم لا يكمان قلمي عفو بسر هلو بالو هم لا يكمان أبيني خواهي قورا لقناه هم لا يكمان خوش به بلطف كرم مهرباني خوي خوا ما مال مال قلابك بكر دوي شوت ولادي خو من خوا عقوبه ما نيا وظلمي ظالم مستمكار كمان خوا نعمتك اني خوي ما نغري توا خوا امرات ملت نجتماني اما بخت ور واسودك لفتنا وشر خوي رجيم نجتماني اما بفارز يا رب العالمين لم شر فتني دور برمان لم اغري دور برمان نجتماني اما محفوظك يا الله خوا من اولاد والنار مان لبلا مصيبتنا خوشي نخوشي خراب فارز يا ربي خواهی داوری که بنا و جوان صفت بر زکاند همو او برای دوست و عزیزان من کن خوشن کن راحت نویش و عزیزان یعنی لما رو لرن خوشکان کن خواهی پرورگا شفا بو همو لایکیان بنیری یا شافی شفای همو لایکیان بی دلی کسو کاریان خوشک یا رب العالمین تو آگا لحال و احوالنا یا رب العالمین شفا بو همو لایکیان بنیری پیر کار من عقیبت خیر که خوشکان من رسول سر برزو دایان پاک که لسر خواه ناسی و دین داری دا وزراو من که بنوری ایمان و قرآن دلو درون من رونا که توا با امتو شن که و تی راستقین محمد مصطفى حساب من که با شفاعتی او ناس داره من خیار رب العالمین ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا توجهوا الى الله وانتم موقنون بالاجابه

إمامي بيغمبراني لسان ربيع الأولو مري مناته بلو ججني قلو وبهاري آزادية لخوشي أم مولود دا كور آهنگو شادية آهنگي هنگو پپولا بو شاقولي باغي قلان بو خوشوستكي دلان بو خاتم رسالتو بو هويني شيري جيان بو او سر کرده بيويني بمن دالي قدر دايكي لدابري فرميسكي نا وقتي سري كراسي بنازي دري بتونيلي ترسناكا رقاي ترسو بيمي بري نماميكي بباخوان خدا خوي باخواني بو بو چاواني كناخون چاو ديرو نيقاباني بو لناو مارو اجدهادا فريشتا باسواني بو حراجي قجواني بو مانگو خورو استيركان ويستگي تيلي چاواني بو اي روناكي هواري من سالاري من اي مرهمي حناوي كولواري من او دميك لتو دور بوم حراسان بوم نچيري نفسو شيطان بوم زور كسم ببرازاني برا نبون زور فانوسي دو كلاويم كرده چرا دوائي زانيم چرا نبون اگرام بو بختوري قلاي تمن زوري وري روشكاني تمني من وكو بفرتوانوا گري پرسياركاني من نكرانوا نكرانوا تاتوم ناسي وحانام هاني اي هويني كامراني او ساماناي جينم زاني تينويتي ناخد شكاندم هر تو توانيد کس ني تواني والامي پرسيارا كانم هر تو زانيد کس ني زاني تو ما مستي همو ماني چون فروستادي آسماني برگي دو همي ايماني تيو تيو دري وجداني لپاش نوح و ابراهيم پيروزي خاكي كرداني با جهادي نسروتي تو با كانياوي حكمتي تو با وشي مرواري آساي جوامع الكليمي تو آسني سارد گرم كرا عمر بودين نرم كرا چراي آزادي حل كرا هجار لقل دولمندا كويل لقل سرك هوزا بو نبرا پيروزت بكمت ماني وكفى بالله شهيدا محمد الرسول الله للا إخوة وخلات كرا من إجل كردستان و لخاككي قازي وشيخي بيران و هتي وكي بناس كوتي أمتي توم لوشي صلاح الدين وبربابي كاواني توم توهان الدين لجردسي روم وفارس درت هناين نان وآزاديد بو هناين گاته لحجده کوچی دا با پیران من چون پیجوازی یاران و پیان وطن فریاد رسان یه مگلی که داماوین مفخوراوین بشخوراوین بنانسکی بخزمت چی را گیراوین چندین سالا ولات من زود کراوا هرچی ما فی خواب پیدا و نمان ماوا نپاشایا ندراوا نبیستان و زوی و آوا یاران هاتن دشمنیان تارو مار کردین گلو خاکیان رزگار کردین بوی نسردسته ملتان بو داهنان خاون دیان میرنشینی وکو بابان و اردلان کات علامان گرت دس بجور بوی نفریاد رس بو بی کسان اش بوین بکس چندین کوشی استمکار من خست شوکان و هرس کچی چند سال لموبر چند قلندر چکمه لپی بیری لسر لخوا و لقیامت بی خبر هردویان هنای سر من برگی ترسو برسیتیان کرده بر من لای ولاتانی دراوسی چند کلاویان کرده سر من ویستیان لتو دامان برن بپاربو کویلایتی بمان کرن وگر نابنوکی نیزه حل من درن خنده یان کردین بگریان خوشی یان لی کردین بجان قربان هشتا برینکی کو ملکوجی نگر سلمان قطماغی نکردوتوا آهو نزولی حلب جی خنکاو من بیر نچوتوا دو او کسی تکای محشرت پیدرا قرآنت پی خلات کرا ناود لای خواه برس کرا
نجاشی کیلی گریان بو کباسی توی للاکرا امامی پیغمبرانی گوری کرانی آدمی خدا خوی شاهدی داوا که پیغمبری خاتمی دلیلی رئیس الفرازی حتا روژی قری محشر همو من با یک دنگ دلین صلات و سلامت نسر.

بخير هاتي خيرت هاني أي باراني بيابان وتاوي كاني أي هنا سيس بي سحر توميواني خوشوستي هموماني

پیغمبر صلی الله علیه و سلم ده فرمی هیچ کور کو بونه وگنیه که خلقی تی دا کو بنو ذکر یادی خوای تی دا نکری و صلوات ندری لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم الا او کور کو بونه و دو براو دبیو برکتی تی دا نابیو دبیت ما اینها متی لسریان لروجی دوائی فرمودك لا صحح الجامعي شيخ الباني داهات هو نويم هو كارك بونماني خمو خفت وبي كر كعب رضا ورحمتي خويلي بيدالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيمي فرمو اگر تو زور بيكا تكانت بصلاوات دان لسر من بسر بري اوام بستي دنيا ودواروج ديت ديو خمو خفت دنامينيتو فروردقال لتاوانا كانت خوش دبي فرمودك لا صحيح الجامعي ترغيب ترهيبي الباني داهات هو.

يعني ما زاغ البصر. يا عمر سرداري قشدات پروراني سرزمين هربرو سوري وشهادات ها.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. برزان خوشويستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سباسي خوي پرودگاركين كيارمتي داين جارك تربين وخزمتي وعزيز وخوشويست لا زنجير برنامي شرح الرابي كتابي أدبي مفردي إمامي بخاري رحمة إخوائي ليبي تايبت بو فرمود الشريناني بيغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام كفيري الروج برزي وآكار جواني مانكن فيري أو مانكن شون هلسوك وتدروسكين شون قساكان مان شرين بي شون خوب بارزين لكلمات خراب دياراواني حفتاو نوين قيشتين فرمودي حوصو حفتاو دو فرموده حفصو حفتاو دو حفصو حفتاو سي و چوار و پینج ام چوار فرموده ناو نشانه چی بود داناو باب قول الرجل للرجل ويلك اوی که جاری ویا کسی کبینی شتی که کاشتکید بدل نیا کلمه ویلی بو بکارینی علی آیا درست کلمه ویل بکار بینی ویل بکارینان که بکار هاتو ویل لکردی خومانه بمعنى سزاي سخد دي وبمعنى خاكد بسر دي وبمعنى هاوار بمالد بمعنى ندي كلمة ويلة وني خوش من بكار هنا جاربو تعجوبة من جنية بو سزاكا بكار بيني اميش ليرا او مان بيبلي يعني جاربو كسي شتي چي كردوا شتاكيد بضل نلي ويلك اما بيغمر عليه الصلاة والسلام بكاري هنا باجو لفرمودة كان بقرين فرمودي حوصو حفتاو دوكا فرمودي چي صحيحة انسا فرمي پیغمبر اخوه علیه الصلاة والسلام پیاوی چی بینی رأى رجلا یسوق بدنة پیاوی چی بینی حشتره چی لبر ادا ای برد بدنه بو حشتره او تره که ابری بو حج و عمره و تایبتی بو حج کردن که بردویانه لیوه کردویانه تا قربانی و تاویتی علا قربانی لحجا اگر وکو رکنه چی حج بکار بی پی او تره هدی جا بدنه حشتر بو كابراهي خري وفقال اركبها كابراهي لاك بو بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي بو سواري نابيان سواري با سواري با توزه الى شك ودرجة خلشك لمدينة وببيرشو بو مكة ببيرنا رحد بو فقال إنها بدنة كابراهي يا رسول الله أو تايبتم كردو بو سربرين بو حاجة كم فقال اركبها بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي دي سواري با قال إنها بدنة جالت لك كابراهي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أو مهربو أويك بكما قرباني قال اركبها قال فإنها بدنا قال اركبها ويلك فرمي دي خاكت بسر مالت ويران نبي بوتشي سواري نبي يعني أما أم كلمة كبكاراتو معنى يواني بيغمر عليه الصلاة والسلام دعي شر لكاب داكر يعني إذا هندي شوينا ناشاه تكن قسية بكي طبعا قساك أخو بو معنى خرابكي نايا أو خاكت بسركي كردي يان هاوار بمالت يا بو واكي بوشي وازير ألين ويل ويح سوي حشمان هي ويل بو كلمة كبو كسك كوتوتا نار راحتيك ومستحق واي بيبلي ويحيش بو كسك كوتوتا نار راحتيك ومستحق او نار راحتي انيا وهد نجار هربكار دين لبلان بري اكترا فالمدي دو اترمان ابن عباس رزاي خوايا اللي بي بيابك برسياري ليكر وتي اني اكلت خبزا ولحما فهل اتوضا وتي او من نانو گوشتم خواردو و آی پیوسکار دست نویش گرم و چکا شتی چی واه هیه که آلی اگر گوشتی نوع یکتان خوارد دست نویش گرم فقال ویحکا اتتوضع من الطیبات فرمی هاوار بمالد یعن خاکت بسر اوالی تیگا انسان دست نویش گرم لشتی پاک و تمیز یعنی پیویس ناکب دست نویش گرم فرمودی دواتر من جابر رزای خواهی لی بی فرمی پیغمری خواه علیه صلاة و سلام لروج حنین جنج حنین که دوای فتحی مکه کرا و صالح هشتی کوجی افرمی لجعرانه بون او ایسا خلق که لجعرانه خوی جعرانه یه اگر چی هنده کلماتی بشه وازی تری شخن ریتو افرمی و تیبرو فی حجری بلال و هو یقسیمو افرمی زیر روزی و زور کوب بوی و لباوشی بلال ابو ایده بخلق پیغمبر علیه صلاة و سلام من بس بی غنیمت بو لحنین مسلمانان لأول تیک شام بلام دواتر لکوتای جنگ که اثر کوتنو غنیم و دسکو تا چی باشی شیان دسکو با حلالی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه مکو عادتی خواه بشه کرد تیبر زیر روزیوی تواضع یعنی پیش شوی لسکه درابه تیبر جا فجاءه رجل فقال پیاوی که هات ام پیاوی پیانو ذو الخویصرت تمیمی یش یک بولا کسر نگبتا کان که اصلی خوارج اما بوا فقال اعدل فإنك لا تعدل طبعا ما كفري كلو بلا امر ببي غمر عليه الصلاه والسلام اي محمد عدالت وتو عدالت. فقال ويلك فمن يعدل اذا لم اعدل كبي غمر صلى الله عليه وسلم فرمي سزاي سخد بوتو شي عدالتك اقل من عدالتك. لهندي الروايات فرمي بوكسي ترهي بقد من عدالتك. لهندي الروايات فرمي اقل من اطاع اخوانك معدالتك شيئك. قال عمر دعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اضرب عنق هذا المنافق. عمر يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ليم قربا قردني ما ببر يعني ما أو بري بأدبي كردوه يعني طبعا بأدبي بلان بربي غمر عليه الصلاة والسلام ودول الرجنابتان هندي بأدبي كفرة ما كفري أشكرايا بوي عمر يا منافق با قردني ببر يعني لهندي الرواية خالد وتي بعزك زانا إن شاء الله نهردو كانوا تيانا خالد يكر روايت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أما منافقة باملي ببر يعني بي غمر إخوة عليه الصلاة والسلام لم روايتيا باسي صبري خويك وباسي واكات أمانا أم جوركسانا وقبلي هر خويني ما هاوشيوي أبي ورد ورد لناو مسلمانا أم فكري تشناك بتايبتي لدواي وفاتي بيغمر عليه الصلاة والسلام. ليرى فرمي إن هذا مع أصحاب له أو في أصحاب له يقرؤون القرآن بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي أم بيعوتان بينيو خويكو ملك هاو فكري أصحاب ليرى بمعناي هاو فكر وهاو مذهبي لين فرمي قرآن يزور أخوانن قام لا يجاوز تراقيهم فرمي لا لم يسقي قرجان ام اسخان امر اسخان الرقيق قرقبي وتري تراق بعزك شلن تراقي جار جمع ترقوه يترقوه او اسخانه كلنيوان ملو قردني انسان هي بيغمر اخو عليه الصلاه والسلام فرمي امانه قران خن بان قران كل بيان تي برناكا قاضي عياض غيري او افرمون معناه تي برناكا خماني لا سري أنتي برناك لأن فرمي لا قرنج أنتي برناك دو معناه معناه كان يعني ليت يناعن هل أي خواننا هو كأو براسي باشني أجد شيخ منه القرآن بتنيا وكو دين داري دروس تبلام إنسان به الرجال معناه القرآن تبقى وبعض زانات اللي شافرمون يعني كردو شاك كان يعني برز نابته خوي برد قال لي أن قبول الله كاتشون كقصة زور بمسلمان أنا برز كان أم فكرة يا كدوات بيوت راو فكري خوارج يسيشي بيو بيلناو مسلمانان هاي اويك مسلمانان بكافر زانن اويك بردوام رخنا له هر مسلمانك بين رخني ليه اما زور خرابة شكا دوائي وردو در رخناكا اشي برغور رخنا له بيغمبر جيري عليه الصلاة والسلام رخنينا بجيو رخنينا معقول زور خراب بيغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فرمي امان الدين درج وكوشون تير لكوانك اي درج ليرا ما بستكما نويا كدير أم حديثي بيغمر عليه الصلاة والسلام كوملك آموشقاري زوري دياية للرواية تلا بيغمر عليه الصلاة والسلام فرموي بو ويدن قباز بلاو نبيته وخلق بلي محمد هاولاني خويك جوش كان بيغمر نيوشي كردوا للرواية بخالدي فرمو مي كجوش كان نيوشكا بوي هي نيوشكا خالد يا رسول الله جا خوزور كسي نيوشكا وبلام لدلو باوريني بيغمر عليه الصلاة والسلام فرموي من خوان فرماني بينكرون دلي كاسكون كاب من بظاهيري شاكم كابران يجيكر بلين مسلمان أها بيغمر عليه الصلاة والسلام چن سادب وچن سادي بمعنى إيجابي كي بمعنى شاك چن كار آساني كردو بوخال كسينو يجاكا طوع عساي مسلماني بوكر اتر بلي مكاكا دلي وايا وشي ودلخمين نوهرنية لا يمي مسلمان دل عايدي خواي بروردقار إنسان بي آقا دار بي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام للرواية كتلا فرمي بعد دنگو باز بلاو نبيتو بلي محمد صحابي كاني خواي كشون شكا مانا لسر مسلمان معظم أما أنا ابن عباس كباسي أنا كرزاي خوالة بشكل لسردمي إمامي عليا ما نزور تشاني عقل خلافة إمامي عليا ابن عباس فرميه كجاية ترجب باسم كرو كتشم مناوي أنا وشم بو معسكرك يعني كسوباي أنا هبو على دنيا قرآن خوين دنو شونيو جي كامو بلا ملا لدين تينا قيشتمون لابر إنساني مسلمان بي آقادار بي ناكي بترخنا قرتن براس وشبار رخنا بقري همو خلشي بي خراب دواي ورد ورد دواي لدي أوني سامان هني كان فكرة كان وايلي هاتوا رخنا كان جيشتوا تأول لداعي بان خوازاني سردم ودب شنشون بو زانا كان كمردون رخنا لو أنا قرن أوان كافر كان أوان مبتدع كان أو زور خلابة خوي جورا بمعن بالدي فرمودي دعاء ترمان فرمودي حوصو حفتا وبيانش بيك هات لاي بيغمر عليه الصلاة والسلام ناوي زحمي كري معبد بو أم بيعوك هاد بيغمر عليه الصلاة والسلام وكو عادتي خيوتي مسموك ناو تشيه قال زحم وتي ناوم زحم وارخوشون على زحمة نار رحتي قال بل أنت بشير بيغمر عليه الصلاة والسلام حر ناوي تشي ناخوش أم بيوتو يكسر قريتي قريني ناو او قاعد وقي استنى وقا برابشي علي زبدا ولد دنفوس بوي بورنو تشي وتشي او انا كوماليش دي بنا فرمي انت بشير فرمي تو يك بارشا مجدو خوشيد وشي زحمتنا راحتي اتر ام بياوالي دواي فتره لخدمه بيغمر ابو علي صلاه ما فرمي روجك لخدمه يا ابو داي بلاي قبر مشركه كان فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا كبلاي قبر مشركه كان الروي وتي امانه خير اتشي زوريان لدس يعني بو نقبتي او قولتين زلالو انسان بكافري بمري في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي ما خير زوري على دس يعني خير وشاكة كإيمانا قولتين شاكة بو انسان توحيد ويكتاب برز انسان بمشيك وكافري بمري امو دنيا هي او بيهيج فمر بقبول المسلمين الله دعاية توزة تيبر من داما بلاي قرستاني مسلمانا فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا سيجار اميوتو فرمي اعم مسلمانا خير شاكة لقل خيانا بردو فرمي فحانت من النبي صلى الله عليه وسلم نظرة أفرمي أم بشيرة كبيرتنا يزحم بها أفرمي في غمر عليه الصلاة والسلام أوسر يشي برس كده فرأى الرجل يمشي في القبور وعليه نعلان بيابي يشي بيني لناو قبر كان أهاتو أروي لناو قبري مسلمان كان بلهم نعلي لبيابو فقال يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك وتيه كسي جوتنا على كولا بيه جوتنا على كوفر رهده سبتي بنعليك لين ك لشرم دروس كرابي تشرمي كخوش كرابي دوائي سبت جاء لقل سبته أو شرميان خوش كردو أو نعلي أوان ليا دروس كردو فنظر الرجل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعلي كابلاش كبيغمري بني عليه الصلاة والسلام وزور جارو تماني اكسر بخصي بيغمري كردو نعلي كاني فريداو ببيخاوسي ببيبتي بناو قرستان كان أروي زور بيزانا كان بيانو آية الرأي كردن لناو قبرسان وقرستان بتايبتي قبرسان يكا قلا يعني هيش عزيت يا كنادا بنعلو ببيلاو مكروها يعني باشنية نيكي خير زيادة هندي زانيت لي شالين قوين على كي باك نبو بو يا بيغمر عليه الصلاة والسلام ويا بيغفر مو بلان بشي بيشي قشتي علين بوريز لاي ديني اما بريزة كام انسان بريزة معناه وانيم انسان شوية ناو قبر ويتر ريزو حرمتين مننا دانشتن لسر قبر حرامة في غمري خو علي الصلاة والسلام فرمي كسيك لي ودانيش لسر بشكوية شي آقر تاوكو همو جياني بسوتي او باشتر لسر قبرك مسلمان دانيش وليريش ريكردن لنا وقبر قرستاني مسلمان انا بنعلو في غمر علي الصلاة والسلام في خوش نبوا بابتا شتر ماني كإيمان يخارب ومان باسكا دو فرمو دمان هي باسي خانو من بوكا خانو باب البناء باسي خانوش لفرمو ديا هادو يكم فرمودا محمد كري هلالة كتابعية فرمي من مالكاني خزانكاني بيغمري خوان بيني عليه الصلاة والسلام يعني مالي خزانكاني بيغمري خوان بيني عليه الصلاة والسلام كبيوتري حجورات فرمي همو دروس كرابو من جريد مستورة بمسوح الشعر فرمي لشلي دار وللقي دار وانا دروس كرابو أمجار خوري وترتيبات واني بو كرابو أم كسيشي ك أم بيا أتابعين أبو إجراتوتي أو مالي عايشة وبيني وتمبالي مالي عايشة شم بيني وا بياش أوي مالا كان تقدر شو معنى سما مالا كان داخلي مزجود بول أو كدا أشيت مزجوت هو مزجوتي بيا غمر عليه الصلاة والسلام كأشي سلام لبيا غمرك عليه الصلاة والسلام أم بشيء أم دي ويكروي لمزجوتك يو صوزا يبو أو سر أو أنا هم حجوراتي بيا غمر بون عليه الصلاة والسلام يعني حجوراتي خزانة كاني هر مالي شيء هر مالي شيء بيا غمر عليه الصلاة والسلام هو ده شيء سعد بو جالي مالكي عايشة روي لشام بو علي مني شوتم درقاكي يكتاق بو يا دوتاق بو مصراع كان أو مصراعين مصراع يكتاق أو مصراعين دوتاقا علي ايوشتينا كان بابا واحدا علي اوتي ايزاني درقاكا چيبوتي بالي لداري عرعريا لداري ساج دروس كرابو عرعر وساج دو دار اما باسي اومان بوكا كلا سردمي پیغمبر عليه الصلاة والسلام مهم تام سالاني دوائجي اسيشي بيو بيلا هندي كولاتو شونا خلق بسعدي اجي پیغمبر خو علی صلاة و سلام ایتوانی خانوی زور خوش و باش و چاک دروس که پاری پی بو پیغمبر علی صلاة و سلام دولمن بو بلام زکاتی نداوا یعنی چی زکاتی نداوا یعنی نیشتو تو پیغمبر علی صلاة و سلام جاری وابو نیجی کرو صلاح و نیجی که داوت خیرات شو تا مالو هاتو تو یعنی یا رسول الله بو چی بو حکمتا که فرموی پاره یک سیر رجل مالا و یا عالتون یک سیر رجل مالا بوم هاتو یعنی بوی هاتو بو شخصی خوی حزم نکرو سیر رجل پره و پاره یک لمال معنا بی و پیغمبر علیه صلی اللہ علیه هم لکو تایی تمنی و کل اکتیبی میجو سیره با سکره زور دولمن بو بلا هم زور بساده جیه و خوی سوتی آواب جیه یعنی تک نبو لای مبز بی خرچی زور جو آجام. اگر چی خرچی تر خانی دوقاتی آنها بو خانی خوشی آنها بو نسلمی پیغمبر علی صلوات و سلام مدینه شهر بو. آونی ابو ایبی انصاری فرمی که پیغمبر علی صلوات و سلام هات مدینه. لما علکه ایم اجی نشین مو مالکه من دوقات بو. یعنی خرچی خانی دوقات و خوش آنی هب و بعضم بپی عصر و ظروفی خوی یعنی. ام جام حدیثی تر من پیغمبری خو علی صلوات و سلام به هسی آخر زمان من بو که. ابو هریره فرمی پیغمبری خو علی صلوات و سلام فرمی. دام فرمودیش فرمودیشی حسنه. فرمي لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها بيوشونها أخوانيته بيوشونها أخوانيته وشي المراحيل في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي قيامتنا تأخذ شي خانو بنا دروستكا نخشوني قاري بوكا وكو نخشوني قاري جلوبرجي خطختي المراحيل بريتيا لو جلوبرجي أخوي قال إبراهيم يعني الراوي حديثك إبراهيم كري منذر فرمي الثياب المخططة مراحيل او جلوبرجيك نخشوني قالي تيها بدس اي چنن افرمي لأخر زمان خانو كان اعوالي اكن اولي امهم ترتيباتي سدي ابو خانوشتي وابيني سر سور اميني اما اتر لي ربيغمر عليه الصلاة والسلام خبري داو اتر اما جائزيان جائزني انساني مسلمان بيو ريابي بر زكانم نكي ونجير كاري قري جياني خلچي تروجاري وكسيك واجهي خان وكي چند دفتري تيشي دواي صالك لي اي قرم اخو مخواي قرم محاسبتك خا لنا وخان وكت هرچي خزمت يبو خان وخود بيكا دروستا كاما لسرمات پارزي لگرمات پارزي كاما شتيجوان وپاك وچاكا لسنوري خويا بيكا بلام انسان مصرفي زيادة دا كاشيك بو واجهي خان وكي دانايات لوش سيرتر يسا شتيتر هاتوا علي اما بس واجهيكم سيشوار دفتري تيشو چي عيبين يخور لي دا وبهران لي دا لبرو انسان مسلمان بي وريابي يا جاري ويا كابرا دو نفر لما على دو نفر يا جاري ويا سي نفر نفرك شان ولا رويشتنا على رويشتنا لو ما لك جابته خاني شكرو بيان شش وديتيها لفر مدي صحيحه في غمر اخو علي صلاه الله ما فرمي وديك بو خد يشك بو خاو خزان ومن على كانت اتر اوشن من على تبو تواني اگر شي او باش شني ودي جاجا بلا من عندك شنو هاتور يا قدراو باشن من علىتي بجماري من على كان جوله تبي فرمي داني كش بو ميوانكت وجوري ميوانه او يتر كما يبو شيطان بو شيطان امام نبي فرمي دو تفسيري هي تفسيري كان فرمي يعني اسرافت كردو شيطانش اسرافي بو خوش تشسر مذهبي او ان المبذلين كانوا اخوان الشياطين تفسيري تشري شان لي هر بواقع كوا امامي خطابي فرمي هر بحقيقه واي او جوراني ككستيا ناخي وكستيا دانانيش يلا مالك على خانوكا شيطان بو خوتي انش تجي بي ودي اسراحات ليك او خواردنو ترتيبات او انا لبر انسان مسلمان بي وريابي خوي پرودگار مال و سامان و ثروتي بيداي كم خانو جوان بي كلام اسراف و زياد الروي مكه زياد الروي خوي پرودگار بي خوش نيا باشا فرموده چی تر بانه یک فرموده و یک باب قول الرجل لا و ابيك اي اما درسته بلی نخیر وانی و سوین باباو کد ام دستواجه هيا باب زانین آیا چی و چونه ابو هريره فرمی پیاوه کاد بولای پیغمبر علیه صلاة و سلام رضای خوال هموها و لامتی یا رسول الله صلی اللہ وسلم ایو صدقتی افضل اجرا و تی ای پیغمبر علیه صلاة و سلام کام خیر زور چاکا قال اما و ابيك لتنبئنه ام جاروتي ناب باوكت ام باباوكتا بعضي اكزانالين بعضي زاناي كاملين سويني خواردو باباوكي طبعا اما ديان فرمودي ترماني پیغمبر عليه الصلاة والسلام ريقريكا لسوين خوارد بو ايلان ام كلمة بكاراتوما بس بيان سوين نبو هر واقسكا هر قسيكي قرنجا انكروتي و ابيك لتنبئنه يعني باباوكتو استا بابي قمان هوال تدمي كام خير زور چاكا تكا پرسياري خيري لكرو پرسياري بخشيني لكرو بعض اكزاناي ترالين او دستواجي او اندي و ابي كي تيانيه لبخاريه ام حديثة لبخاريه كاجي و ابي كي لقلانيه اما لتنبي انو يعني فرمي بدل نياية ويسا خبرت دمي كام خير و خيرات زور چاك بعض اكزاناي ترالين اما پیش اوي كا سوين خواردن بغير اخوا حرامي شكا ديان فرمودماني پیغمبر اخوا علی صلاة والسلام ما فرمي او كسي سوين بغير اخوا خواست شرکی کردو سوین خواردن بغیری خوا شرک دروس نه کله شرک نک شرک به کافر به تاوان چی گوره پیغمبر خوا علی صلوات الله جویل عمر بو هات دم یوتی سوین بابا پیغمبر صلوات الله هاواری کر فرمی سوین بابا او تان نخون خوای گوره رازی نی سوین بغیری خو بخوره لبرو سوین خواردن بغیری خوای پرونگا دروس نه لره کبره کپرسیاری او یکا کام خیر چاکه فرمی انت صدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر فرمي باشترين خير اوية كلشت ساغو شروچی و حزی لماله آره انسان حزی لهرش تی بو ببخشه و ترسی و تی فقیر کوی و تأمل الغنا هی و امیدت با دوله منیکته لو کاتی ببخشه ولا تمهل يعني لا تؤخر في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي نكي خير وخيرات دعاكي بل جاري فلمني يكون شيء على منال بخي ومكا كل شيء على قراني ديشي حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان فرمي تاو كاتيك يتر الروح تقات قرقراغتو أجيت سلامرك إن جاء علي فلان مال بدنا أو فلان وسيتيكي ناشرعيكي زانا كان فرمون وريابا تا بدستو چروچي دعاي كه اگا تا سلام رگ انجا وصيتك ام وصيتان خرابن اگر چي انسان رگ پيدرا ولا شرع تا سي چي مالكي وصيت بكا بلام يستك لشت ساغه يستخير خيرات كه پیغمبر خو علي صلي الله عليه وسلم فرمي او خيره خيره كلشت ساغه ايكي ام جار او كاتيك حزت لماله او كاتا خيره كتك كابراك لقلبا او چا رويو شراکی بو هلکر بودوهای شراکی لپر لابردوانه باو چیو تی رول اکوات شراکت تی باو که او ما بستم او با پید بلیم روشه دی که شراکی من بکل چی تو نهای هر شراکی خود بکل که دی هر وای روشه گری کس بکل کت نهای جگه لکارو کردوی خود لبرو انسانی مسلمان تا لطوانات های ببخش تا لطوانات های ببخش خیر و خیرات بکه میگه ناوی لسر مرگا که کوتی تکو تایی تمن انجا بلی با منال نی خواه با بوک نی خواه با زاوان نی خواه و نا شرعی او کاتا انسانی مسلمان بی آگدار بی خواهی پروردگار هدایت مامده همیشه اهلی چاک و چاک کاری بین دور بین لخراب و گناه و تاوان خواهی گروه لمن شلیوش خوش بی و عاقبت خیر من تا دامزره و من تا لسر دینکی خواهی پروردگار هشی من کردو و تو لشاک لیمانی قبول که هر حلو کم و کرتی کشمان داوی لی بردن خواهی پروردگار کن یا ربی خواهی پروردگار لئیم و لهمو مسلمان خوش بی وتايبل لدايكو باوك مان لكسو كارو دو صحباب مان واني داوي دعي خير يان ليكردوين واني حقو معفي عن هي لسر مانوني شاكيان لقلا كردوين واني جوع لدنگ مانوني هاو كاريم دنگا اكن خوايا لهمو مان خوش بي خوايا انو خوش اشفاي بو بنيري او دلينا خوش دلي خوش كي قرزار قرزي بو دفع كي وهرني عزو من بس چي خير لدلاتي بو اجابة جيكي او قتابي وطلبي ناجي حسر كوتو كي يا رب العالمين او كاسب حلالي بوزيات كي لحرام ببارز يا رب العالمين رزقي حلال ما بوزيات كي محتاج كسمانك يا رب العالمين لقناه تعاون وبلاء مصيبتنا خوشي وناخوشي همو مان ببارزي يا ربي خواه هر مسلماني هر نيازو ما بس اتخيل لضلياتي بو اجابة جيكي بتايبتي اواني جوان لدنگ مانوني داوي دعاي خير عليك الدنيا يا رب العالمين ما لكان مان بركي لخير وبركت ام كردوسان مان بو بركي لأمن وامان لبرايتي ليك رزي لهوالي خوش هر كس شاك لقل امي لتي اخويا چاچي بوبكي هر كس خراب اخوي هدايتي بدي يا رب العالمين خواه هر مسلمان لمس زيالنا رحتي أنا رحتي لسره القدي يا رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لمانجي لدايك بوني فخري كائنات.

أي رسولي من؟ أي حبيبي من؟ أي شفيعي من؟ أي طبيبي من؟ أي نوري تشاوي هردودي دايما درماني دردي قشت آزاري من؟ بفداي توبي دلو جياني من؟ يا رسول الله خوش ويستي من؟

زوريكت بيني لإيش آزار أزيتيان أداي أشرار وبدكار توي عزيز هاتي بو إيمين زان إسلامت هنا بوين مسلمان خوشي ورحمتت بو إيمهاني تو خوشبستو تادي سرماني تاك قولكي همو تيهاني لروجي دوائي تو بشتيواني شرطم كردوو بشرطي ناكم لرغي حقت أبد لا نادم حولو همتد لدل در ناكم تال جينابم حرياد الدكم تال جينابم حرياد الدكم.

السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشويستاني راديو محراب برنامج برسيارة كاني إيوة لهر شوين كان خواهي قولا موفقتان كاويان متي درت من بيد بهمو لا يكمن مانجا كمان مانجي بيروزي ربيع الأول، وإن شاء الله سبيني كدو شمي بو إواركي جشنی مسلمانانه، جشنی لدایک بونی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم.

0: پێ ئەفەرمێ و ئینەکە لە عەلا خولقین عەظیم، خولقی عەظیمت هەیە، عەظیم گەورە. خولقی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بۆ گەورە بوو. ئەبێ لە ئومەتەکەیە کۆمەڵە سیفاتی ئەخلاق بەرجەسە ببێ لە تاتێکمانە، بەڵام جامعی ئەخلاق کەمە. جامعی و کۆکەرەوەی هەموو ئەخلاقەکان لە ئینسانە بەتایەتی لەم سەردەمی ئێمە زۆر کەمە. ئەبێ کەسێک ببێ ڕازگۆ بێ، بەڵام لەوانەیە ئەمانەت پارێز نەبێت. ئەبێ کەسێک هەبێت سەخی بێت، بەڵام لەوانەیە عیبادەتی مناجاتی کەم بێت. ئەبێ کەسێک هەبێت لێبوردە بێت، بەڵام لە هەمان کاتا لەوانەیە سەخی نەبێت. کواتانێ هەر یەکە لە ئێمە جزئێ لە ئەخلاقیاتەکانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەوانەیە تیا بەرجەستەمان بێ، بەڵام کۆکەرەوەی هەموو ئەخلاقەکان، جامع الأخلاق، کۆکەرەوەی ڕەوشتە جوانەکان لە ناو پێغەمبەری خوادا صلی الله عليه و آله وسلم کۆبووەتەوە. یەکێک لەو شتە جوانانی کە رەسول الله لەسەری بوو. هەر کەسێ پێغەمبەری ببینیایە و ئێزانی ئەوی خۆشەوی بەتەنە، چونکە ئەوەندەی خۆشەویستی و محبەت هەبوو بۆ ئەسحابی، هەر ئەسحابێکی ببینیایە ئەوی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم منی خۆشەوی. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ڕەوشتی جوانی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ڕەوشتێکی جارێ ئەو کۆکەرەوەی هەموو ڕەوشتە جوانەکان بوو، دوای ڕەوشتێکی گژگیر بوو. چۆن با ئەمەتان بۆ شی بکەمەوە ڕەوشتی گژگیری؟ یعنی چ؟ ئینسانێکەیە لە دەرو پیاوێکی باش، بەڵام لە ناو ماڵ و مناڵیە دەوانەیە بڵێ دێوەزمەیەک، هەمانە لەگەڵ خێزانیا چاکە، بەڵام لەوانەیە لەگەڵ مناڵەکانیا چاک نەبێ. هەمانە لەگەڵ خزمەکانی زۆر ڕێک و پێکە، بەڵام لەگەڵ دراوسیا باش نی. هەمانە لەگەڵ دراوسێ و کەسوکارا باشە، بەڵام کە یەکێ نیاری کرد بەرامبەری وەستا هەزار وێ غیبەتیەکە گوێنە چوگاڵی نیارمە تێکێشکێنێ. ئەمە بەڵام پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەو ڕۆشتە گشتگیری کە بوو، مەسەل لە ناو ماڵە کەسێکی متەواضع بوو، لە دەرۆش هەر متەواضع بوو، تەواضعی هەبوو. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەوەی کە بۆ ئالوبەیتەکەی خۆی پێخۆش بوو، بۆ ئەسحابەکانیشی هەمان پێخۆشبوونی هەبوو. ئەوەی کە داوای ئەکرد لە ئومەت، داوای ئەکرد لە خاتوو فاطیمە، داوای ئەکرد لە خاتوو عائشە، خێزانەکانی مناڵەکان، ئەوەی کە داوای لە خەڵک بکردا بیکەن، خۆی لە پێشایی کرد، خۆی لە پێشایی کرد. واتە حەتتا بەرامبەر بە کافر پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەخلاق بەرز بوو، ئەخلاقی بەرز بوو. یەکێک لەو قیسەی سیرە بۆمان لە گێڕێتەوە، ئەفەرمێ لە فەرموودێکی سەحیحاتەوە، جارێ لە جەنگەکانە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم چێتە مندارێک ئەیەوێت پشوێک بدا و ئیسراحەتێ بکە. یەکێ لە بێباوەڕان فرسەتی لێدێنێ و چاوی لێیە بێ ئەچێت هەڵە کوتێتە سەر پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم، ئەچێتە سەر پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم، ئەفەرمێ کابرا ئەڵێت ئەی محەممەد کێ ئیسێ ڕزگارتەکا لە دەستی من؟ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم یەکسەر هەڵ ئەسێوەڵێ خوا ڕزگار مەکات، هەڵ ئەسێو باوەشەکا بە کابرادا و هێنەیارەتی و دوژمنیەتی. جارەتر پێغەمبەری خا ئەو ئەدا بە عەرسە، دەسەخاتە سەر سنگی و ئەڵێ ئەی تۆ کێ ڕزگارتەکە؟ کابرا سەیریەکە ئەڵێ مەم کوژە، سوێند ئەخۆم بەس خوا کە لە ژیانمە ئیتر نێم بڕوو بە ڕووی تۆ مۆ بۆ هیچ جەنگی بەرامبەر ناڵێ موسڵمانە بم. ئەفەرمێ بەس جەنگی لەگەڵا ناکەم. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم خنجێرەکە و شمشێرەکەی لە ئەدا و بڕوا بە قسەکەی ئەکات و ئەڵێ کابرا ئەڕوات. ئەمە ئەخلاقی پێغەمبەر بۆ لەگەڵ نەیارییە. منافقەکان دووڕووەکان ئەو هەمووە بێئەدەبی و قسە نەشیاوە بە پێغەمبەری خۆ ئەڵێن صلی الله عليه وسلم. حەتا وای لێ دێت کە یەکێ لە جەنگەکانە عەبدوڵای کوڕی ئوبەی سەلول ڕەئیسی منافقەکان قسەی بێئەدەبی بەرامبەر بە پێغەمبەرەکە صلی الله عليه وسلم. کوڕەکەی کە ناوی عەبدوڵایە او نقصكي بد بو بيك خلق بو ديت خزمتي افرمي يا رسول الله ازانم باوكم بأدبي كدو برانبر بجنابت وبستوما فرماني كشتن بو در كدو اگر نيتي كشتن تان هيا بوي با خون بي كجم لبروي كز ني كجم من حقدم بي برانبر من مسلمانان چونك باوكم ازان منافقة دورو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم نه نه اما کس لنا و کس قومانا نا کشی او جا او چه تا سر ریگا کیو پشیمانی کاتو لو تایی کوتویتی اینو ام منافقانی فرمون نه دستیان بو اما بن چکا ام منافقان اگر اما بیان کشین دنگو باس من اروات درو الان محمد اصحابکانی خوی اکشید اوان خلق نازان اما اصحاب منین اما انا منافقن اما روشتی برزی پیغمبر و صلی اللہ علیہ وسلم یک اگل روشتکانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم چی بو؟ روشتی لیبردهی بو ایسا ایم تعجب مانین گالن لبعضشتی که تاریخی آلن پیغمبر اون خلقی کشتو امی کدو امی کدو که زورشتکان واقعنین لگل جیانی پیغمبرا نگونجاو بیا لجنگی لفتح مكه كانت فتح مكه كا قريشيان نكر بيغمبر يعني اوي خوابي خوجنبو قريش كرديان حل لتمني تلصالي وكبوبة بيغمبر اعلاني بيغمبر كت همو بأدبي كان كت همو ازارك دروني جستي بيغمبر ياندا جنگ كاني بدرو جنگ احودو جنگ احزابو شکاندنی معاهده کان و دی دی هموی عزیتی پیغم بلا هم آیک حتی پیغم صلی اللہ علیہ وسلم اگات ناو مکه و اجزانی که کدویتی بران بری دیاره افرمی تون تصور اکن من بران بر با ایو چی بکم و تیان اعتراف یان کوتی والله تو هر کسی کی چاک بوی برازای کی چاک بوی پشتیوانی باش بوی ایم همو عزیتی تو منده فرمي اذهبوا أنتم طلقاء دبرون هموتان آزاد ايتر هيج جان ليج نمع لدلم كور جيغا لقل اوش تازا كمسلمان ابون لجن لجنجا كي لجنجي هوازينا كخواي قورا پیغمبري سرخست كالجنجي احنينا پیغمبر سرکوت اواني كتازا مسلمان بون نك اوي كبلن بيه بشي كنون بشي زياتري بي ادان لواني كزوت المسلمان ببون بيان اود مؤلفة القلوب بوي دلغان بإسلام خوش بيت نالن ايما بزور هاتو نتناو إسلام هو نالن بدرجة دو سير مانكا لإسلام مواطني درجة يكو درجة دو نبو إنما كرامكم عند الله أتقاكم كي أكرام اوي أتقايا اوي كبالتقوايا يعني خملت روشه كان كتوما خزمتي سيري پیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم بيرم لو أكدو باشا بو أبي پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم أم أصحابانا لمدينة وهاتون لخزمتيا بمحشان صالة بمالي خوايان بحالي خوايان بنفسي خوايان شهيديان ناوا نارحت بون بو أبي پیهاتون كانت ديتا اويك الاخيرة اخر وابزان ميتر تقريبا او جنگاني حنين كخواي قول السري خسن لهوازينا بيان صلى الله عليه وسلم دواء او پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم حجي كردو ايتر دواء وفاتي كرد بلان پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم بو بشي زوري ادابة مؤلفة القلوب بو اوي فير يان فير بزان لدل يانا دروز بيه ایم هیچ من لسر اوانیه منتی اوکین بلین ایم پیش ایو مسلمان بوین و ایو جنگ تا لگلا کردوین و ایو اکین بجردستی خومان و ایم خومان حال انی بنا نا دلی خوش اکردن ام اسلام اسلامی کرمه ور تو دلی توم اوی رازی کم با تو زیادت دل خوش ببم دینداریو تو جور نو خبات اسلامتی و نو دینداری اسلامتی و لگل من ببا ایم زیادت تو من اما را دنیایی چی که او تو نیه اما این روشتا گو جوانا کانی پیغمبری خواه صلی اللہ تعالی رس خوشویستان ناو برکی کرتو دگرین و خزمتان انشاءالله
1: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استاد دوباره تکایا اگا دربن کاتی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه انده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
0: خوشبیستان دین و خزمتان با پیشکش کنی برنامه کتان لمناسبه ایمانگی مولودی پیغمبر لین صلی اللہ علیه وسلم خوشکان و براین من بسلاواتی کش بی پیوندی بکن باشتره اللهم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد و آله و صحبه و سلم خوایا لروج قیامتا به هوی خوشبیستنی خواو ذاتی حق تو او خوی خوشویستی پیغمبر کتو صلی اللہ علیہ وسلم کومان کیتو و لیمان رازی بیتو شفاعتی رسول اللہ من بنیسی بکیت برزان خوی جل جلالو لقرآن با پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین تو من ننادو جگل رحمت نبی بو همو جیهان أفرمي عالمين عالمين جمع عالمة جيانا كان جا جيانا كان زوش دقريتو جياني مسلمانان جياني جنان جياني بياوان جياني منالان جياني بابل إنساني كان شين در جياني أجل كان پیغمبري خاصة وصم رحمتي كي جي فرمو كاق عمر فرمو كاق عمر فرمو
2: سلام سي صار رواد غرام قال بجيب ولا الرقم هذا
0: جان فرمو لا خدمه تاع الراديو محلاه فرمو
2: سلام كان على كتاب الزرب وبزر لك غرام نازل لا سي الرزاق اللي هو بجيب
0: لا لا لا شوي ويد جنابت
2: لا تقتق
0: تقتق تقتق لا تقتق سعر سكين لا تقتق ولا لا لا سر فراكسيون ولا يجي بس تشاو كان كان عمري برس نوهشت پوینو
2: ایسانه ما ولو نما روش که ما مستمل او شارم جوری بو لنوات پوین پیس خویه که دوام زانی هوا که دوائی هستم راگر کناری سپیده بو سپیده کوه بو
0: نا لا ایسان نوهشت او براو اوی او نما او تردوده نوهشت پوینو که
2: ناگم ولو ناگم خلاق تیگم
0: الیم او نواد و هشت پوین نو ایسی ولی نگره رادیو که؟
2: نواد یار نگره لون نما روش که ما مصابو شارم جمله بو لنواد پیس پوین پیس سیس نواد پوین پیس سیس
0: او با گرمیان با راس فرمی ده ایشالله بسر چاو دست خوش به کاغ عمری برس لخزمت تاین
2: نواد
0: پوین پیس والله جمله نبو نازم ده خواهی گورم موفق که شکر الحمدلله مانگی مولودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لمزگو تکان و لملاولا ایتر وده وده خلق جوش و خروش اکیه بو اوی که جاری که ایتریش پیمان بینو و پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لسر ربازکی او بین خواهی گوره رحمان پیبکات
2: باشتر سم مولودا
0: روشی دوشم سبینه بو اوارکی مولودا سبینه که روشی سه شمه مولودا شوی دوشمه شوی لدائق بونی پیغمبرت دو شمه لسا سی شمه برزی چاوکو که عمری برس بارک الله بارک الله برزی خواهفیز بیت خواهفیز جا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم یکی گل صفتن که خواهی گوره فرمی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بین چین خزمتی ام آیتا جارک وما ارسلناك نمتوما ننار بنفيات وما بو تأكيدك إلا اما حصري أكات واتهاتني تو جغال رحمة بوج عالمين هشتكي ترنية عالمين تنها عالمي إنسنا قريتو عالمي جنش أقريتو شكو پیغمبري قوة صلى الله عليه وسلم نبي الثقلين بو جنش إيماني بيهناوا أميك وعالم جيانا كان جياني تنها إيمانا قريتوا بلك همو جيانا كاني أجلش دقريتوا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم او نرمونیانی که لگل هتیوی کابویتی لگل هتیوی که بالنده که شهر بویتی جاره لغزوکانه فرمی یرنو فرمی روشتین تیریک بسر منو هر اگرا یکی اگل اصحاب وازم بچککی گرت بو فرمی او تیره با بچککی اگره که بچککی گرتو تو گرتو با بیداتو چکو دایی که به طاقتی بچکه که ایتی و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه سلم که حشتری که بینی و لاد بو بریندار بو برالا کراو خواهنکی بار کرو تویتی چو چون تا دوینه که اما ایشو پی کرو امرو که لیرا برالای اکید برو خواردنی بره خوارن آوی بداره خزمتی بکه چون که ام آجالا پیویستی بو خزمته هیو شكواي حالي لدستو أكاد وفي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم لقل دوستايتي لقل جنگ داو رحمتي بو جنگ لها مشتك بوك هيتشكا همو كاتي فاني داوين بو اي زيادة روي نكين لبكار هناني جنگا بخوين او بلام زيادة روي نكين واروها في غنبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم لچنها فرمو ديا هانی اومان ادا که نمامیک بچینین بینیجین نیشکینین و عزیتی مسلمانان ندین اما روشتکی پیغمبر بو ساسم رحمتکی بو همو کسک هر بو رحمتو نرمونیانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم و های کدوا که اصحابش فیری او نرمونیانه ببن و فیری او ببن که چون معامله لگل دورو بری خواه نبکن خواهی جل جلالو لسر اخلاقی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لدوائی جنگی احود که پیدا بو زنانی مجرو تفسیر مو ماموسا آرام فرمو ماموسا آرام
3: سلام علیکم ماموسا مل عبدالله
0: علیکم السلام برا عزکم
3: بمناسبه جوریه و امره شهدتی ماموسا مفتی زاده و پیشکش کرد
0: والله على خدمت تاعين فرمو ده سكان خوش بيت
3: تبعي لا بابلن زماني هورانيات شم بچاو اوتري بلان للسورانيات شم او شمك عربي بيان
0: بله بله بله بله
3: ناصر مفتي زادش افرمي بردي شم في نيسي بالي شرد برم وسر قد دلي فرقرد ظلم بردباس هادي بالاكل رحم بفيداي قدو بالاك
0: الله
3: اخ محمد جيان تخوا مقرليم سيرك مانسى عبد الله
0: بله فرمو
3: يعني فردي هردو چاري اكابة في نيسي بالا شغكاني في اغمري خواه صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
3: فردي اكابة سر قردي دلي في اغمري خواه صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
3: باش انا فرمي دلم برداباز طابية بالاك دلم برداباز او تهي توريك في الليلة في يعني رحم بفيداي قدو بالاك جاي فرمي اخ محمد جان تخوا مگر لیم
0: الله
3: تخوا لیم مگر من لم شوار شتا زیاتر شگ نابم
0: هر اون دم
3: اخ محمد جان تخوا مگر لیم خجالت بار خوم بو قصی بیجیم کی من قابلم با قربان توبم با قربان با پیر با قربان با پیر زلفر لسود بم با قربان باو کودای کی ناکامت با قربان ابو طالب امامت او معطا مفتی زاده معطا او جمعه همین خویل
0: يا ربي خواه زاوباتو يا ربي خواه زاوباتو ما شاء الله ما موسى مفتي زاده با يكي لو كساني كزور لخزمتي پیغمبر ابو صلى الله عليه وسلم خواه زاوبات ما موسى عرم
3: اجا فرمي قربان اوابم دلت بو بيري بدل خزمتي اقبجيه بيري دل بو دلت بدل جاني بي هزار جار دلم با قرباني بي كي قري حبت بر بيت جاني سر و روح و جان بالا گردن
0: یا ربی خواه جزا و با تو
3: یا ربی خواه لرزی
0: به مسلم بارک الله اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی و صحبه السلیم خواه زای تو جبات دست کان خوش بی و دست خوش بی زون ممنونی خواه زا و با تو خواه افکار برنامه کد رونا کدو بارک الله خواه زا و با تو کاغ عبدالله فرمو کاغ عبدالله فرمو
4: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله
4: باشی ماما ساجان
0: بەڕێزی کاک عەبدوڵای بەڕێز
4: دەستخۆشی بەرنامەکەت لە یەکەم سەرکەوتوو بین
0: خوازا باتوێ یەخوا خوای گەورە موفەقەکات
4: بێوی بێ ماما ساجان پیرۆزبایە مانگە پیرۆزش لەسەر زە موسڵمانان بە تایبەتی ڕادیۆی مەحرابەکەن
0: یاربی هەموو لایەکمان پیرۆز بێ و ئێمەش ئینشاڵە بتوانین لە خزمەتی پێغەمبەری خوادامین سەلی الله تەعالی عەلەیهی وسەلم
4: ئینشاڵە هەوڵ بین ئەم یادە پیرۆزە بە سنەتەکانی جێبەجێ بکەین ئینشاڵە
0: ئینشاڵە تەعالی
4: بێبی ماما ساجان ماما سا پرسیارێکم هەبوو سەبارەت بە پارە وەرگرتن لە بانکەوە
0: بەڵێ
4: هەنێ بانک هەیە ماما سا پارە هەیەن مەسەلەن 100 ملیۆنێک پارە هەیە
0: بەڵێ
4: 95 ملیۆنت ئەیاتێ 100 لێ وەرەگرێتەوە یعنی لە 105 وەرەگرێتەوە
0: بەڵێ
4: اینجا هەیە پرسیارەکە یعنی سا ئەڵێ زەرورم چەندەوە تەیان کرێچیم بۆ بە شتێکی وانە بێ ناتوانم خانوویەک بکڕم یا بیکەمەوە یا شوقی بکڕم شتێک بکەم ئەنجا دوودڵی ژولەم پارەیە کە ئایا گوناهبارم ئەچێتە بابی سووەوە یا ناچێت
0: بەڵێ
4: ئەنجا وتم ڕوونکردنەوەیەکمان بۆ بەی 100 ملیۆنت ئێنێ
0: بەڵێ
4: 5 ملیۆنی وەرەگراننەوە 5 ملیۆنت بەدەستی ئایا تێبێ سەی بەیتەوە
0: بەڵێ
4: ڕوونکردنەوەیەکمان بەیتیایە تا چەند جایزە وە بۆ ئەو بۆ ئەو کابرایەش ئەو شەخسە بۆ نمونە من چەند ساوت 40 سال 50 ساڵ مەوتەیەم هەر کرێچیم ئەگەر شتێکی وانە بێ ناتوانم خانوویەک بکڕم یا هەرزەیە بکڕم بیکەمەوە مەش مەعاشەکەی خۆ دەزانی چۆنە و چۆن نیە و ژیانەکە جاوای لێهاتووە ئایا فەرق یەکێکی وەکو من کە ئاوام لەگەڵ یەکێکی ترا کە تەبیعییە بۆ سەیارەیەکە بۆ کەمالیاتێکی ژیانیەتی بۆ شتێکی وایە وەریگرێ فەرقەکەی چۆنە و ئایا ئەکرێ وەریگرن یان ناکرێ
0: بارەکەڵا دەست خۆش بێ خۆ
4: دەست خۆش بە ماوەسە یان خۆش زاوە
0: دەستەکانی خۆش بێ خۆ مۆفەقتەن خوای گەورە پاداشی ماوەسە ئارام باتەوە و ئینشاڵا جێبە کاک عومەر کە پەیوەندی پێکردنی لە دڵسۆزی خۆی ئینشاڵا هەوڵە دەین بەخشەکە لەوێ تەفعیل کرێت و ئینشاڵا بێت ئەو خەلەلە کە هەیە چارەسەر کرێت کاکە ئارام خۆزای ماوەسە ئارام دڵەکانی ئاوەدان کردینەوە بە فەرمایشتەکانی ماوەسە ئەحمەدی موفتی زادە ماوەسە ئەحمەدی موفتی زادە بەم کەم سەلیقەی خۆم لام وایە زۆر پێغەمبەر ناس بووە پێغەمبەری باش ناسیوە و باش لە خزمەتی یابووە سەلی الله عەلەیهی و ئالیهی وەسەلەم و خوای گەورە ئەو عشقی کە پێغەمبەر لە دڵیا بووە بۆ ئینشاڵا بۆی بۆ بە توێشوویەک و ئیسە لە ڕۆژی قیامەتە لە خزمەتی ئەودا خۆی گەورە حەوان نوێتی و خۆی بەرەکەت دەربێت لە فەرمایشتەکانی خۆی گەورم بارکی کاک عەبدوڵێ بانک هەیە تۆ ئەچیت 100 ملیۆن تاهاتێ ڕێکارە یاساییەکان ئەگرێتە بەر زەمان و فڵان و فیسار و لە دوایە ئاخر شت دێتە سەرەوەی کە پارەکەت بداتێ 100 ملیۆنی لەسەر تۆ تەسجیل کردووە ئەبێ بیدەیت تۆ بەڵام ئەو 95 ملیۆن تاهاتێ واتە 5 ملیۆنی لێ وەرگرتوویتە تۆ حاڵەتی بانک دوو حاڵەت هەیە ئەوەی کە لە لوژنەی فتوا فەرمیانە ئەگەر حاڵەتی بانک هەندێک ڕسوماتی کەم بێت 100 هەزارێ بێ 50 هەزارێ بە ڕسومات و وەسڵات بێت ئەمە پێی ناڵێن ڕیباکە چوە ئەوە ڕسوماتی دائیری هەر وایە مەسەن کچێ لە شوێنەکانی تریشکە ڕۆی ڕسوماتێکی هەیە بەڵام ئەگەر ئەمە ناو ئەمە کە مەبلەغێکی ئاوە با پێو لە ڕسوماتەکە دەرەچێ و پێ ئەوترێ لە 105 زیادەیەکی ئەچێتە سەر واتە ئەو بانکە بەخۆڕایی پارە نادا بە تۆ لە 100 ملیۆنەکەت کە ئەداتێ بۆی ئەو 100 ملیۆن ئەداتێ و 5 ملیۆن قازان چکات واتە 95 بە تۆ 5 ملیۆن قازان جەکا بانکەکە ئیشەکەی ئەوەیە کەسابەتی بانکەکە ئەوەیە خۆ کەس پاری خۆی زیان نیە ئەمە کە وەری بگرین عینی ئەم معاملەی ڕیبایە سووە هیچ گومانی تیانی ئەمە سوو خواردنە من 100 کەس دە دینار بم بە یەکێ بەڵێم 9 دینار تەمێ و ئەوە 10 دینار لەسەر بنووسی یا 10 دینارت بەمێ و دوایی 11 دیناری لێ وەرگرم هەر سووە چی لێک لە ئەم لەف سەرولەی کنکەین چ لەف سەرولەی زیاکەین هەر سوو خواردنەکەیە مەقاسیدەکەر سووەکەی وەرگیراوە ئەمە یەک بابەتێکی ترمان هەیە ئەی من چ شتێکم هەیە مەسەن کەسێکە ئەمەلیاتێکی هەیە نەخۆشێکی هەیە و خەڵک یارمەتی نادا و نایشێت سوال بکەم شارە و شار ئێ سوالکردنیش قورسە و نخوشگیشی خریک امره لم حالتا اگر ام پاری بو قرز نکاتو برانه کشه لبانک اما نخوشگی بلای اگر گنجی که اوکو آلی مثلا منالی که وردی هیا کریچیه کریچیه که کریپیه نادره زور عرقله که تو تجیانی چوکا میمانی تو 300-400 دینار بالکریا بلام لولا شو ات خانوی که بچوکی اتوانه بیکرد پیچیشی پار پینیه ابیم سوا ورگره آیا اما دروس سیان معامله که هل فرقیه سیدی مقاصدی شرعی که فرقیه اما فرقیه لگل کسی که ایبا تجارتی پیکا و لگل کسی که ایبا بو نخوشی یا ایاب خانوی که هیچ ناچاری یکی چاری یکی ترینیه بویا لناچاریه که وریگره هر ریبای بلام لوانه گناهکی کم تر بی اگر بر ریبای نزانه خرابر سوا وریگرتو بلان سوی که ناچاری ورگرتو به ناچاری فرقی که بلان اوش به مرجه مثلا من خانوی اگر که یا به شش دفتر والا خیزان بتیتی حزم لو خانو شش دفتریه بیکرین انجا بچین لفلان گرکا بیکرین لهمان کاتا من سه دفترم پیه شش دفترم پیه نیه ام سه دفتر دولاری من خانوی اگر که لشوینه کی تر لجگه ایتل نو شارکا اکواتانه نبه چه مخصوه که ورگرم بلن والا مجبور بو بو کسی که هیچی پینیه و هیچی لده سانیشی ناکه نگه وی که آلامه دا من کوره والا هر خانو وکرم باید وقاته بکرم یا نخوشکم یا سیارکم نفروشم بوی چم سو ورگرم یا خانوکم نفروشم بوی نخوشکم چم سو ورگرم اما براسی انسان بی حفظی دینی خود در اصل نیکی چاکتره چاوری رحمی خواب دوام اگر حالتک مجبوریه کی وابویتر هر یک خوی ازانه چه مجبوریه مجبوریه تکی وازوان نارحت بو اتوانه بشه لوری گریتو بو اوی نچه تکریچیه و سرگردان نبی و دوش توشی درو دلسه قرز نبیت وری اگره بحرامیه بحرام علی خواه اما زانم حرامه بلام تولی برده تری اما گناهکی تخفیف تره سوک تره لسر اوی که کسیک وری گتبیت خواه پنامان بداتو یوی پینه داد خواه رحمان پیبکا و عقیبت من خیر کاتو هدایت من زیادتر بداد با سر دینکی خویو خواهی گوره موفق من که انشاءالله خوشویستان جواب عرض من کردن که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لجوای جنگی احود که برگار بو نچن با جنگکا خواهن دفاع کن لمدینه کچون جنگکا و اوانه کامال اصحاب شهید کرن پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لدل یا ناخوش بو چون که قصه که اوان شکند بو و پیغمبری کارکانیشی با مشورت بو بلام خواهی جل جلاله جاری کیتر پیغمبری آگدگار داد کرده و که لسر خلق عظیمه که آگاداری کرده و اینکه لعلا خلق عظیم آیتی مکیه و پیش اماعتو تقوارو بلام جاری کیتر آگاداری کاته و ام خلق عظیمی ابی تنها لگل بباورو خلقكاني تنان لو قل أصحابي شا خلق عظيمي هبه أو خلق عظيمي قولتلين درسك دايكي محمد فرمو
5: ماما خاجان سلام عليكم
0: عليك والسلام ورحمة الله
5: السلام ماما خاجان يبوك يا وان ليس ايتم بدي زن يكمو من علاقان مغلقات
0: زن يكم دوهم دينيو من علاقان إهمالكات
5: ماما سجان بيس سالة كياتي ايناسين جنية كامي بيسا قنجاونا عاوتي من علاقان جنية كامي يكو ديزين سيدة
0: بلي بلي
5: ماما سجان انا جاري شد اوكياني كياتي ايسان بدو جنية كامي بار عيدو شرف من علاقان كيزن علي
0: تيغيشتم لبيامك دس خوش بي ان شاء الله خوای گور موفقه که دایکی بداد و خوشکی بر رزمان دایکی محمد بارک الله خواه زابتو بین سر ولامی دایکی محمد براسی اما یک از الان اخلاقی پیغمبر من بی صلی اللہ علیہ وسلم لولاتی کدواری ایما بشکل کسان دو جن اگل حالتی ضروریانه بن بو ایکن بدو جن کاد که ایکن بدو جن ابی بتر بزانن که خوای گور افنوی فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أجزانيتان عدالت تانی با یک جن تانی بی بلان که کردو تانی بدو کاتانی مفهومی مخالفه که ام قرآیت اویه یعنی عدالت واجبه ایم خراب حالی نبی لآیتا که خواهی گر لقرآن فرمی فانکیحو ما طاب لکم من النسائی مثنا و ثلاث و ربع دوان سیان چوار مارک اما مباح ام فانکیحو بو مباح بو جاری و سنت جاری واشه مباحة قاتا ويكا درستا أنجا أفرمي فإن خفتم ألا تعديلوا فواحدة أقر ترستان بوك عدالتان بيناك لي بايك جنتان بي مفهومي ما أتتشي وري لي ورقني يعني واجب عدالتان ببي نتيجة كي وي واجب عدالتان بي كاك عنان فرمو
6: مموسى جان السلام عليكم
0: عليكم السلام كاك عناني برس
6: الله رزی تایبتیم با جناب و کرمندان با بیسر برزکان موسیقیان
0: با جنابیشتو با همو دبری هورامان و تویاله که اغنانی برزی خوشویست
6: خوزدوات انشاءالله ام یاده پیروزش برزایی لهمو مسلمانانی جیان و دایت مسلمانانی هورامان و شهر زوستمانی که موسیقیان هیوادارم خواهی گوره ام یاده بکاتا جوریک لگوارانکاری لجیانی خوامن لدینداریان انشاءالله بجیب گینی موسیقیم
0: انشاءالله تعالی
6: اگر ازازم بی علم چند خوش لمدی نبی برد که برو مزگوتی نبی
0: بالله
6: جی پیکانی سرور حل گری که بخیط جی پیکانی بچی تا روزه شریفا دور که عاد نوز لحضوری باری تعالی با انجام بگی یعنی
0: خوابی کمس
6: دوائی دوای سلام دانوا هستی تسرفی و سلام بیت سرداری مدینه
0: صلی الله علیه و آله و سلم
6: اللهم صل علی محمد و علی آله و صحبه و سلم و صیان پیغمبر صلی الله علیه و سلم هچن دژیان یا کوالیت و هموش تکانی و همو عالم و تعتیب و مسلمانان هموی ناز نعمت نعمتی گورن خوای برفی بخشیوین ام بیانی بخدمت آیتی گیشتم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور
0: نور.
6: وكان بالمؤمنين رحيما
0: ما شاء الله
6: يعني هركات نارحتي بطاقتك ما نبي بصلواتان لسر في غمرت الله عليه وسلم أو نارحتي بطاقتي ما نموصى لك والله كبت الله أشيت
0: إن شاء الله إن شاء الله
6: باورم فيه كما موصى نوعك دعاء هي من جاران دعاء نوز أقهشتك من بيت که چون بچرده کمال ذکره کم صلواتی که ابراهیمی ایم دست کم به دعا کنم ما صلی سجده که دعای و صلواتی که تری ابراهیمی ایم دست کم به دعا کنم سی هم جار صلواتی که ابراهیمی ایم و اگر شتیگ لدست ما بلیم قرار بم بو خیر باورم پیو که ما صلی چند جات ایسا باور که کدو ما صلی حتو تدی
0: لخواب زیابیت بارک الله
6: دعا کنم خواهی گوره للدنيا ولقيامتي شاب حضوري بيغمر صافان شاد من كاتو إن شاء الله آمين بآوي بيروزي بسا بيروزا كاني آوي كوثر من در خوارد با إن شاء الله لقل بيغمر صافان حشر من قال القيامتا
0: بارك الله خوز زاد باتو
6: قد نمازا كان عزيز ما
0: وصاكيان خوز زاد باتو بارك الله دس خوش بيت
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: ورحمة الله وبركاته خوز زاد باتو جا دايكي محمد با كاتا كمان كم بوتو عرستانه که آموزگاری من هی بو ابرا بر خزانی. اگر ضرور بین بخیزانی دوم خزانی دوم با اشکرا بینن و عدالت لبینی هر دو خزانه که درست کن. عدالتی شومان نوا و ات شو روزیک دو شو روز لمالی خزانه لخزانه کن امنیت و باش شوی دوای ایت تحول اکاتشت مالکی تری. پیش نابی هاتوچ مالن که کل مالکی تری آنها. ولا نفقات ومصرف كياب هل يكب يوري تواناي خوي مثلا اميان دسر بينج من علي هيلم اما من علي هي وكويك مصرف من علي كان ابي جاكاتو اميان كمتر اميان زورتل بلان خزانه كاني نفقات سرداني كنو معاشره كني با وكويكي اما ضرورياتك لضروريات كاني جيان اگر نمان كر گناه بار امين چونك ايتك بيان فلمي مرجي دو خزان ابي عدالت من بخوا پنامن با خو اگر اوج نتوانین بکین بو خو من قرضاری قیامت کین خوای گوری دیاتی هم لایک مان بدا و داوال خوش خبر زکانیش اکین دلی پیاو کانتان راگرن دلیان مرنجینن بیمند منبن بران بریان هندل پیاوان هي بویا پنابرشنی دوهم با بوی پنابشتی تر ابا خواه پنامان بدا چون که لما رو ام خیزانه بیمنت سیری اکا خوی بونا گوره هیچ تکی بونا که وات نازی که پی نادا که نازی هاو سری بی اوکو پیاویک اویش برانبری لیه گرتو و ام چی بله ام علی سیر اوله پیازو خوی با پیاوزانه بحسابو بلام جن ابی جن بی پیاوش ابی پیاو بی دلی پیاوکان تان خوشک برزکان مرنجین و مین تورینن با نرون چون که که پیاوان رون روشتن هر افرتانی که وکو ایوی هاو سریان لگریان لگلا اکاتو و امیش اتورید لبر اوی هر یکا که کاته ناچه بلای خیزانی که لگل یانابی هر یکا دردو گرفتاری که هیا خواهی گور رحم با ملایک من بکا خوشویستان تا برنامه ایکتر بخواهی گور تا نسبینین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
7: لبروجی لدایک بونی فخری کائنات ده.

يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما

وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل

رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا حائرا إلا هديته ولا حائرا إلا هديته ولا مؤمنا إلا ثبته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته اللهم

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خواه وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل الرج يقدا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكر إلا کسیك زياتر لو أو ذكره كردبي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فرمودەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت واجعلهن من آخر كلامك فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن. فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كري عازب رزي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي كاتي دچيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بگرا وقبو نوش دزنوش بگري اوها او جالس لاي راست راكشي بلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتا خوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هناو بو پناي تو پشتم بستو بتو هر وق ما ترسيم هي لقارو سزاي تو اميدي شم بهيزة بمهرباني تو هيج پناو پاساري نية لقارو قينو خشمي تو مگر هر للاي خود هبه پنا هر پناي تو يو بس باورم هي بو نام پيروزي تو كخود ناردو تخواروا كقرآني گوريا و باوريشم هي بو پیغمبريشت كخود روانت کردوا بوستر بري آدمي زادو بري پري محمد صلى الله عليه وسلم. او جا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زايا قدر واحد لو شودا بمري او ايمان در دبيتو لسر آيني پاكي اسلام دمري و امن زايا بك بكوتاي قصي او شوتو كان زاكت خويند اتر قصي تر مكا حتى خوت ليده كوي. برا رزاي خوالي بدلي خريق بمنزاك لبر بكم كبويم دوباره كردوا لجاتي الرستي ونبيك الذي أرسلت وتم ورسولك الذي أرسلت كجي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بوي راس كرمو فرموي: نا وامالي وشكاني نزاك لخوت ومقورو ريق وك خوم بيموتي اوابلي بنبيك الذي أرسلت. بشوى مسلم جرويته. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتاب الرأي كري عازب رزاي خويلي بي دلي خوشويست صلى الله عليه وسلم دستوري وابو بشوك كدشوى سر جينوستني دسي راسي لجر متي خويدا دادناو أنجا دي فرمو: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. واتخوايا بپیروزی ناوی تو د ژیمو بپیروزی ناوی تو د مرم ژینو مردنم بدستی خوته حز کید لم خوم دا خبرم د کیتو و حزش کید دمرینی وکاتل خوی جهل دسته دی فرمو: الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا والیه النشور. سپاس واستایش هر بو او خوایه کله پاش او کمران دینی زیندوی کردینه و
ولا قيامتش دا زندو كرنو هرب دستي خويتي پیشوا مسلم گراویتیو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية فقال له رجل أسمعت هذا من عمر؟ فقال من خير من عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم واتا ابن عمر رزي خويلي ببيبياوي كي فرمو كاتي دچيت الناون ونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية واتخوايا يعني من تو خود درستت کردوا وخود ولدقري تواب ولاي خود مانو نمانيو مردنو جياني بدستي خوتا ليكوايا اگر زندوي دكيتوا لم خوا خبري دكيتوا اواب كرمو مهري خود چاوي خير ليبيو آقاداري بكو بپاريزا خواه گرده مرینی آهلی خوش با ای پروردگارم ای یزدانی پاکو بیباک داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم کابره کش پیوت باشه ای ابن عمر تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوا ابن عمریش رضای خواهی لیبه و تی بلکو لکسی کم بیستوا کل عمر گلی باشترا لپیغمبری خوا خویم بیستوا صلی الله علیه و سلم پیشوا مسلم گراویتیو عن سهیل قال كان ابو صالح یأمرنا اذا اراد احدنا ان ينام ان يضطجع على شقه الايمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم واتا سهيل كما مستي جريري ما مستي زهيري ما مستي إمامي مسلمة رحمتي خواله ميان به دلي أبو صالح ما مستم دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي به دلي خوشويسمان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دی فرمو پیمان کاتی کسی اگل ایو دیوی کبچه تسر نوانی نسناکی با اما بله اللهم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجيل والفرقان اعوذ بك من شر كل اعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغنى

ورجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتا ابن عباس رضي خوان لبي فرمي پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لشويني نوشخندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجامداني نوشي بياني لسر او حالا بجيهشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشتنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم کد گریتو بولای جویریا دبینی هل شوینکی خوی دانشتو پی دفرمه لو ساکو کمن بجیم هشتوید هر خریکی تسبیحاتید اوش دلی بله پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرموی دسا من لدوا او کلتو جیابو متوا سجر امشوارو شیمو توا اگر حل بکیشرین بو همو یادو زیکو تسبیحات دا کتو لو ساکو امرو کردوتن برابر یان دکنو بقد اوان پاداش یان بو هيا بگرا بزیادی شوا که او چوار وشانیش امانن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بمچوار مانايا واتا بقیج ماری دروس کراوانی خوا تسبیحاتو حمدو سپاسی خوا دکم هروا اوانده خوا خوی پی خوش به تسبیحاتو حمدو سپاسی دکم هروا ما قد سنگو کشی تختو بارگای خوا تسبیحاتو حمدو سپاسی خوا دکم هروا ما قد جماری و شکانی خوا کل جمارنین تسبیحاتو حمدو سپاسی خوا دکم لا گرانوی که ترده اوهای پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرموی سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زینة عرشه، سبحان الله مداد کلماته. پیشوا مسلم گرایتی او. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مره لم يات احد يوم القيامه بافضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يسر لبيانيان ياسر لإواران صدجار بلي سبحان الله وبحمده للرجي قامت دا كسي ترك الدوي وانايب لقل خوي ناهيني بو ميداني لبرسينوا كلبابت يادي خوادابي مگر کسی اویج اوانده ایووت به لو تسویحاتا یا لو زیادری کرد به پیشوه مسلم گراویت یو برزن ماموستای راوکاری فرمودکان خویلی رازی به با زیادر اش نبون امرون کردنویا سبارت با جویریه یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم جويري كشي حارث هاوسري پیغمبر بوا صلى الله عليه وسلم يكي كلا دايكاني باورداران لهوزي بني مصطلقة لپیش دا ناوي بربو كبواتا باش يان چاك يان خاص پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم ماري کرد ناوكي گوريو ناوينا جويريا واتا كچولا حارث باوكي آغاي هوزي بني مصطلق بو كومال فرمودي لپیغمبر صلى الله عليه وسلم لبر کردوا لبخاري مسلم دا لچن شوينكا لچن بونيكا ناوي هاتوا لسر فرمايشي شيخ عيني لعمدة القارئ دا آفرتكي يادگاري زمان پاراو بيادي خوابوا زور جاران كنويج بياني دا كرد لسر جيغنويجكي دا دانيشت
کامل ناوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی دادا دنا وقت تسبیحی امرو اتا چشنگاوی که درنگ لباتی تسبیح ویردو یادو تسبیحاتی پید جمال لتمانی 65 سالی دا لمانگی ربیعی یکمی سالی 56 کوچی دوایی کردوا رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خیزانکانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم.

لعلي أعمل صالحا فيما تركت.

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمدت بو اكم بغائبانا حمدت بو اكم كقيم اوي بلين اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

له الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. سبحانك خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام. سبحانه سبحانه سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب. سبحانه وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه، المسلم على أنبيائه ورسله، سبحانه السلام، سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب، يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام. وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن، عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم، وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني وأقل عثرتي وأقل زلتي وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.